سوريا.

انا عطشان ما اقدر ارتوي من حسنك الفتان.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك الفتان هذا الكسر.

هناك واتنين وبعدهم عندي اليوم شهرين.

يا خضرة يا حارقة الأكباد، خذ لعنك البيضة وصعب على الصياد. تونس يا خضرة.

غزلان في المرسان ولا في حلق الواد، غزلان في المرسان ولا في حلق الواد، على الشطوط تعوم ما تخاف صيد

ذكرك كلمة تقتل الناس بتذكرك كلمة غاب القمر وكلمة انتهى

بتذكري كل ما غاب القمر وكل ما انتهى

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام اف ام ديما معك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستير وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: غريب يوم ما يبقى الغدر دايما جاي من
1: توه. اكمل الثلاثة على مزاجك.

بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض

لكن

أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي

عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

فبذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءك.

قبله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب

يُرْسِلُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل

قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا.

عشرًا حسنًا وإن تتولوا كما توليتم من قبل.

ولنعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم

وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذون لها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام

0: استحييت منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها

أصحاب الميمنة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وطلح منضود وظل

أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلنا

أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك

0: وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم.

0: أنت
1: والناس قد عقدوا وبالسؤال

فقلت يا أمري في كل نائبة فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك أمورا أنت تعلمها أشكو إليك أمورا

وقد مددت يدي بالظل مفتقرا وقد مددت

0: اليد فلا تودنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد
1: MFM اتنعوش

لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به

فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم.

قسيت الزمرة بيدي تكويت وما تطفيت قسيت الزمرة بيدي غريت عصيت وحبيت غريت عصيت وحبيت غريت عصيت وحبيت لومي على قلبي عيني.

تغوى الدنيا بين عينيا وينسى خالك ما جسد، وتغوى الدنيا بين عينيا وينسى خالك ما جسد.

لله قدك ساحرني هجرك عذبني ودبلني يا لله قدك.

عليك ما نعيشش مرتاح ولا بعيد عليك يا بنت الفلاح يا حليلي من عينيك يا بنت

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيت، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى، إجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح الورد للذين يتغنى الصباح بجمال طلتهم، من يحملون لنا باقات السعادة وينثرونها أينما حلوا. صباح السعادة، ومتعنا الله وإياكم بالصحة والعافية، وبث فينا الطمأنينة، وملأ قلوبنا راحة، وفي أعمالنا بركة. اللهم اجعل صباحنا هذا صباح الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. بارك لنا اللهم في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمالنا، وارزقنا فضلك وبركتك. صباح الخيرات اليوم الجمعة 31 جويلية 2026، الموافق ل 17 صفر 1448 هجري. اليوم نودع مع بعضنا شهر جويلية، ونستقبل إن شاء الله غدوة شهر جديد. إن شاء الله يا ربي يحل علينا بالبركة، إن شاء الله يا ربي تكونوا لباس، وتكونوا في خير، وتكونوا في صحة، وتكونوا في سعادة، وتكونوا دائما في طاقة مزيانة وطاقة أحلوة. طاقتنا معاكم نبرتاجيوها، وأكيد معاكم نبرتاجيو زادة الكلمة المزيانة، ومعاكم نبثوا فيكم إن شاء الله الطاقة الإيجابية والطاقة الحلوة. صباح الخيرات لكل من قاعد يستمع لنا، لكل من معدل على 105.5، ولكل من حط يسمع فينا صوت وصورة على صفحتنا الرسمية MFM بلس. صباح الخيرات لكم، جمرة رفيقكم من أمام الميكرو، معايا رمرومتي ريم جرمة اليوم في الكوتي تكنيك والإخراج. صباح الخيرات رمرومتي. صباح القهوة البنينة، صباح المعشوقة السمراء اللي لا نستغني عنها. بلاش سكر انت تحب ميسالش، هو السكر المحالة راهو مضر بالصحة، سايب علينا منه. اما شنو الورود الجميلة هذه اللي منورة الاستوديو؟ بوكي اثنين ما شاء الله، برشا ورود اليوم. محليهم اي الصورة اللي في صفحتنا الرسمية، راهي صورة حقيقية كصورتها لي بدينا بها. صباح الخير وصباح الورود الجميلة المزيانة المميزة الحلوة، الورد الأحمر والورد الروز و... ألوين هكا وش؟ ألوين الكل موجودة. ميرسي رمرومتي على الورود المزيانة. هي تقول قمرة جابت لي، واني نقول رين جابت، ومتو ما حاسيل و... معناها
1: اللي
0: لا لا هما بشي طلع وحدهم. هما بشي طلع شكون جاب الورد وحده. دونك رمرومتي جابت لي ورد، ورمرو ما تقول قمورة جابت لي ورد، والله أعلم شكون جايب في الأخر. صباح الخير وصباح الورد، وصباح إن شاء الله يا رب يكون جميل وريحته فواحة. راهو الورد ريحته مزيانة برشا، والاستوديو بالحق عبق غير عادي، ريحة الورود محليها ريم، ريحة مزيانة برشا. معناها كل ورد اللي بالريحة اللي مش ديما نلقاوه، راهو ماكش رش عليه حاجة،
1: لا لا
0: هذاك ناتوريل. ميرسي حسيلو على الورود الجميلة، هاوكا قدام الكونسوليت، قدامها بحذا البيسيات، وهي تخدم على روحها، ربي عينك. صباح الخيرات وصباح إن شاء الله يا ربي الإطلالة المميزة، وصباحكم سعادة وابتسامة إن شاء الله يا ربي لا تزول. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا أكيد المونستير، ودائما نادي الأجيال احنا متبعينهم، جمعية نادي الأجيال بالمونستير، تظاهرة ثقافية مزيانة برشا فنية المرة هذه إن شاء الله باش تكون يوم الاثنين 3 أوت. أكثر تفاصيل مع رئيس الجمعية باش يكون حاضر بحذنا، وأحنا الحقيقة عودونا بالنشاط المتميز. كان لاحظتوا براتيكمون كل جمعة عندهم نشاط، وكل جمعة فما نشاط، وكل جمعة حاجة مهمة كذلك، من صحة المسنين المتقاعدين، من صحة للشباب، للثقافة، للفن، كل شيء الحقيقة مواكبين يعطيهم الصحة. وكذلك زادة باش نبعدوا شوية ونحكيوا على مهرجان بوزعبية في دورته 31، أكيد أبراجنا وحظوظنا وطقسنا وكل ما يلزم موجود، فقراتنا القارة أكيد اللي تعودتوا بها، ورمرومتي اللي محضرتنا زادة أغاني مميزة أكيد باش تمتعنا اليوم بالأغاني. وقتلي بكريكا احنا نشربوا في قهوة انتر بارانتيز ترشفناها مع بعضنا اليوم الصباح كالعادة، لا محالة كالعادة، لا طقت عنا عادة. قتلي محضرت لك سيف التغنيات اليوم، شيء كبير سهرت عليهم البارح. طلعتهم تطليع يا ريما. طلعتهم تطليع. حسيلوا اليوم باش نشيخوا بالاغاني ان شاء الله يا ربي. احلى صباح، صباح الخير والورد. سي عليله الاسكندراني شكرا لك، سي عليله عادل رجب ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، شكرا سي عادل ميرسي بوكو، ان شاء الله يا ربي نهارك زاده يكون احلى الايام، توفيق العاكرمي، تحيه صباحيه لكم وتحيه لكل المتابعين الاوفياء. التوفية وتحية للرجل المناضل رئيس نادي الأجيال بالمنسير الأستاذ الصديق فتحي بسبيس. شكرا سي توفيق. كذلك تحية صباح مميزة من سي علالة لي كريم معك كالعادة، ما ينساش صاحب واجب الحقيقة. صاحب واجب ما شاء الله عليه يعطي الصحة ومستمع وفي زادة. سميرة غنية صباحكم أنوار وفل وياسمين. سميرة صباح الأنوار وصباح الخيرات، وصباح يا ربي تكون فيه ديما الإطلالة مميزة وتكون حياتكم زادة مميزة. احنا نقول ربي يكتب لنا النجاح إن شاء الله ويكتب لنا الخير، وإن شاء الله أياماتنا تكون بكلها خير وبركة وبكلها رضا. احنا نقول الحمد لله على كل حال، والحمد لله على كل ما ربي يعطي، والحمد لله على الابتلاءات قبل الحاجة المزيانة باش نفرحوا عاد بالحاجة المزيانة. إن شاء الله ديما حياتكم مزيانة وطاقتكم مزيانة، ومواصلين معاكم ما تبعدوش.

رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم ونشوفوا الطقس اليوم كيفاش باش يكون. طقس عامة صاف إلى قليل السحب وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بمرتفعات الشمال والوسط. تكون الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم قوية نسبيا إلى محليا قوية بعد الظهر بأقصى الجنوب مع دوابير رملية محلية. يكون البحر قليل الاضطراب وتتراوح درجة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وتكون بين 37 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة لليوم الصبح كانت 3:42 دقيقة، الظهر نص نهار و 33 دقيقة، العصر 4:15 دقيقة، المغرب 7:29 دقيقة، أما العشاء إن شاء الله سيكون 9:09. شروق الشمس 5:24 دقيقة، أما الغروب سيكون 7:27 دقيقة. كانت هذه أحوال الطقس. مرسي رمرو مع الصورة الجميلة هذه مهدية. مهدية في هذيك مهدية سنتر جو بونس هكا ولا خليني نخمن وندقق. وبحر جميل، بحر جميل جدا. مرسي رمرومة على الصورة الجميلة، صورة البحر هكا ينطق محليه، مياه صافية ومياه جميلة. هاي اللي ما عنده ما يعمل يهز دبش يمشي بحر. طقس اليوم يهبل ويوم جميل جدا، ما تخسروش نهاركم اليوم، ابدأوه مصباح وإن شاء الله ديما فرحانين زهين.

0: رجعنا من جديد، طاقتنا أبراجنا وحظوظنا توت سويت. زعما الأبراج شنو مخبين؟
1: هاي مع الحمل تبدأ بالحمل.
0: قتلي الحمل، لا لا بدلت سؤال راهو مش باش نبداو. واش نقول لك يا مروما، زعما الأبراج شنو مخبين اليوم؟ طاقة مميزة ولا طاقة لا؟ احنا نحبوا الطاقة المزيانة. وانت تحب فلوس؟
1: ايه ما قوش حد لا الفلوس،
0: قوش حدا لا، وقيد حد هو تاع فلوس تو. والله يا لا غالب معناها نخدموا.
1: نحسك تعطي لبرج العذراء والقوس والميزان هكا.
0: العذراء والقوس والعقرب.
1: ما خلي الميزان هكا.
0: ما العذراء والعقرب خاطر ما بين الميزان معناها ما بيناتهم. دونك هذاك علاش.
1: تفرحني تبدا العذراء كل صيح ثاني تابع. تقول انت لا.
0: استنى استنى استنى مالها مفاجأة، خلينا نبداو. الحمل مرحلة تكون مليئة بالانتصارات الصغيرة والكبيرة. منتصر انت يا حمل اليوم، تراكمات كبيرة يا حمل، والتراكمات هذية الحقيقة شنحسدوك عليها. علاش؟ خاطر تراكمات راهي للنجاحات، ماهيش الحاجات أخرى. تراكمات باش تكون انت ناجح برشا، وباش تسمع برشا كلام مميز، وباش تسمع برشا طاقة إيجابية، وكذلك بيكون ازدهار زادا مالي مميز. شكون كيفك هنا؟ ما احلاهم التراكمات هذيا كي نبداو بها نهارنا يا ريم.
1: أكيد
0: الثور. حافظ على هدوءك، حافظ على صبرك، حافظ على طاقتك اليوم اللي تحسها أنت الحقيقة. يحس روحه الثور اليوم حتى نفس يتنفس بالصيف، لكن بإذن الله فما إيجابيات وفما حاجات مزيانة برشا جايتك. في الخدمة باش تفرهدك برشا برشا، الخدمة باش تخليك تمشي في طريق مميز برشا، وتعود عليك الطريق هذايا كان بالخير. كيفاش يعني؟ فما انت قاعد تخدم تخدم تخدم، وبعد باش تسمع كلام مميز برشا برشا، قولوا جمره قالته، وبعد يا سيدي بن سيدك باش تكون لك ترقيه، وباش تكون لك مكافاه غير منتظره. تفرهد الحقيقه الفلوس. الجوزاء، توسيع دائرة المعارف بالنسبة للجوزاء، وقاعد يتعرف على برشا أشخاص ويبني في برشا علاقات، وقاعد يخدم الليمات هذوما بذكوة. برافو يا جوزاء، على خاطر الخدمة هذية دائما تخليك أنت الحقيقة في مأمن من كل سلبية، وتخليك عايش الإيجابية وكذلك عايش الرفاهية. بتفرهد في الفلوس الحقيقة. السرطان، تطورات تكون في محيط الأسرة تخليك مش تعاين، تخليك تعيش الاستقرار بعد طول انتظار. خليني نقولها. علاش؟ على خاطر السرطان عنده فترة متقلب المزاج، مرة فرحان مرة مغشش. مانيش فاهمينك يا سرطان شنو تحب، ولا شنو انت بالضبط الحاجة اللي في مخك. اخيرا باش تعيش الهدوء، والهدوء الاسري هذايا باش يرجع عليك في العمل، باش يرجع على نفسيتك، باش يرجع على عمل متاعك، على زملائك، محيطك اون جينيرال. الأسد، نجم أقول اللي أنت تتصدر الواجهة اليوم. الأسد الحقيقة قاعد يحل في مشكلات معقدة شوية وكانت عندها مديدة، وحتى مشكلات طارئة يعني من جديد الجديد يعني قريب قريب. تكون أنت الحقيقة ثابت، وتكون حكمتك هي هنا المفتاح والنجاح، وتتصرف بكل أريحية كذلك، وتقول تيان كل شيء سهل اليوم. العذراء، فترة مناسبة باش تبدأ فيها خطوة مؤجلة، خاصة اللي انت يا عذراء عندك مدة الحقيقة تخدم وتوخر، تخدم وتوخر. الخدمة لازمها تواصل، والخدمة هذه الحقيقة لازمها زادة ثبات. وبالنسبة ليك الفترة هذه عندك حاجة انت تخمم فيها مناسبة برشا باش تحققها وباش تبدأها. الميزان، وصلنا للميزان، وفما برشا راهم قال لك ما عطيتوناش فلوس، يحبوا على الفلوس في الميزان. كان نعطي فيك من جيبي راني والله كل نهار ندلك. ام اذيك الحظوظ. الميزان شنو تقول؟ فما تقدم في الحياة العملية، فما تقدم في الحياة الشخصية، فما انهاء لامر كان يشغل الميزان برشا الايامات اللي فاتت. اخيرا شي حسمه تعرف باش يعمل حدود ما بين الحاجه السلبيه والحاجه الايجابيه، باش ياخذ موقف. اخيرا موقف مزيان الحقيقة يعود عليه هو بالإيجابية، مش يعود على الأهل والمحيطين، يعود على الميزان في حد ذاته. نجم نقول لك يا ميزان حافظ على ثقتك واستعمل حكمتك اللي أنت متعودين بيك، عندك حكمة مش نورمال، والحقيقة رايك ديما مميز. دونك باش تجي الإيجابيات وتجي برشا حاجات مميزة، خليك أنت كول ومتوازن. كول معناها مريقل مش كول ماكلة. العقرب فرص مليئة بالفرص. كيفاش هذه فرص مليئة بالفرص؟ إيه باش نكمل الجملة، فرص مليئة بالفرص الإيجابية وليست سلبية. أكيد فما نجاح مميز للعقرب، وفما هدف معين كان شاغل له بال وعنده مدة طويلة. إيه باش تبدأ هكريتهم بوادر الفرج ذكم وبوادر الفرح وبوادر البهجة، خليني نقول العقرب باش يعيشها قريبا جدا. القوس حاول تكون متوازن ما بين التوازن في حد ذاته العملي والتوازن في العائلة، خاطر تحسك مذبذب، ليك عارف روحك تتوازن ما في الخدمة، ليك متوازن في الدار، أمورك سبابا سخانة عملت فيك يا قوسة، هاك الدنيا مفرشكة أمورك واضحة. خمنا زادة في الخطوات الجاية وخمنا كل خدمة تخدمها تولي بصمة. باهي الحكاية.
1: نستنى
0: تدلل
1: القوس، حسيته مساج مشفر للي في بيتي.
0: والله هذاك برج القوس. كل نهار وبرجك، احنا نقولوها كل نهار وقسمه، هذا قسم القوس ليامات هذوما.
1: القوس محلاه
0: وجيتو فلوس راهو شتنفنفو هكا. علاش يلزمني ننصحو؟ الجدي مكافئات مادية يلزمني نبدا بها. يلزم الجدي يزي عاش مسيكن فترة، الله لا تعاودها عليك يا جدي، بصراحة كاسحة الأمور كانت برشا. نجم نقول زادة تقدير استثنائي يصير لك، تعرف شنو اللي يخليك هكا يا جدي؟ إصرارك العالي على التنظيم والعمل المحكم. ما يسلمش برج قيادي بامتياز، وبرج صدقوني الجدي قديش برج خدام، وقديش كي تعطيه مسؤولية اللي يقول لك هذيك هي يلزمني نكملها على أحسن وجه، هذا اللي يخليك الأيامات هذوما باش تحس برشا حاجات مميزة. الدلو انطلاقة صباحية مميزة اليوم، تحس اليوم روحك مفرشك وتحس ليامات اليوم الحقيقة مزيانة برشا. ايبا وي الاستحسان هذايا النفسي والراحة النفسية يخليك تعيش فترة مميزة. قادمين على برشا خطوات مميزة يا دلو، ونعرفوك راك ترقد وبعد تعطينا حاجة مميزة اللي نقعد ونحكيه بها. نستناو النجاح ونستناو الخطوات المميزة. كي نقول حوت نقول سلام داخلي، نقول استقرار، نقول استقرار عاطفي كذلك. الحوت تطورات رائعة قاعد يعيش فيها وخطوات إيجابية برشا. عاش بصراحة فترة خايبة زاد الحوت، عاش برشا ضغوط، يخدم مش ما يخدمش، مش ما فماش فلوس لا فما، لكن استرس، لكن عايش برشا ضغط وعايش برشا مشاكل، وكل حاجة كانت تطلع له من تحت القاع. توا عادي يزي، خلينا نعيشوا الفرحة والبهجة والإيجابية، إن شاء الله حظوظكم مزيانة. صباح الخيرات نسرين واجة منورتنا بطلتها المزيانة وتقولي بشرك بالخير. إن شاء الله برجك يبدأ مزيان وحلو، إن شاء الله يا ربي برجها مزيانة كهو. اسمع تعرف هكي الكلمة تيجي نعطيك برجك بالسلبي، احنا نعطيه أبراجنا بالإيجابي راهو. على الإسكندراني تحية فل وتحية مناسبة بمناسبة عيد ميلاد سامية، نقولوا لها إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير يا سامية، وتحية ليك من سي علالة توصلك إن شاء الله عبر أمواج إذاعة ما فهم. إن شاء الله ربي يهنيكم، وإن شاء الله ربي يعطيكم الفرحة، وإن شاء الله ديما لباس وديما شيخين زهين متفرهدين. أحلام قويدر تطل علينا حلومة، برافو كانت سهرة مزينة برشا البارحة، الحقيقة مميزة طلت عليكم البعيد مميزة برشا، وإن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله ديما ناجحين. صباح النور ومحبة الرسول، وتقول جمعة مباركة وطيبة وصباح الطاقة الإيجابية الأحلى جمورة وأحلى إذاعة وأحلى حلومة زادة وأحلى مستمعين. رمرومتي نخرج فاصل الموسيقي.

0: جورنالكم من جديد مواصلين معاكم وكالعادة جمعية نادي الأجيال. الحقيقة منورتنا دائما بالتظاهرات وكي نقول تظاهرات أكيد تشمل العديد من المجالات. اليوم نحكيه على تظاهرة ثقافية صحية فنية سامحوني من يعني تنظيم جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أكثر تفاصيل مع سي فتحي بسباس رئيس الجمعية. صباح الأنوار.
1: صباح الخير. صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات. أمفان
0: شكرا ليك سي فتحي منورنا.
1: وبيك
0: شكرا ليك. أكثر تفاصيل على نهار الاثنين إن شاء الله.
1: أي اليوم مش نعمل الاكسبسيون مش نادي الأجيال تعرف احنا المرة 16 كل من المكتب الجهوي لجمعية وفاء محافظة طراز راح مريبة والمدينة الجهوية للشؤون الثقافية بتعاون مع جمعية الأجيال وتحت مصورين العرب فرعتهم وبتنسيق مع الشركة العربية للسياحة والمكتب المحلي للمنقادي المنسية هي إحياء ذكرى ميلاد الزعيم أحمد بورقيبة وذكرى 49 تأسيس إذاعة المنسية في يوم 3 أوت.
0: اي
1: شكون تنظيم التظاهرة هذيك اليوم
0: بالاشتراك
1: يوم 3 أوت حسب البرنامج التالي.
0: اي
1: الساعة 9 الصباح باش نكونوا نتوجهوا إلى تنظيم الزعيم حبيب بورقيبة لقراءة الفاتحة ثم نحاولوا إلى مقر الشهداء المنسيين.
0: اي
1: وبعد الساعة 10 نتحولوا لنادي الأجيال لحضور محامي الدكتور عادل بن يوسف بورقيبة علاقته بالشمال الغربي.
0: يا حسرة ذكرتنا في أيام الزمن الجميل قبل كنت صغيرة وكان يتعدى عيد ميلاد بوركيبة في التلفزة سي فتحي قبل.
1: أيه.
0: يا حسرة كان كيعوم زادا يصوروه كانت أيه. الحقيقة أي فما ذكريات مميزة. أي
1: لا كانت وقتها جميع الولايات
0: الشباب
1: نتاعها يستقبلوهم لتقديم أفعال وتعرف الشباب وقتها كانش يمشيوا لدور شباب يمشيوا دور ثقافة كانوا الشباب هم يساهموا في الاحتفالات.
0: أي.
1: كانوا الاستوطنيات التلقائية متاع الشبابية سواء كانت في الشعر وتعرف كان مغروب بالشعر
0: الزعيم
1: الشعر وإلا لوحات رقصية وإلا مسرحيات ولا موسيقى فكانوا كل ولاية تقدم في 15 يوم لحتى بهذاك مساهمة في احتفال بميلاد زي ما حبيب بورقيبة هذا هو
0: مدينة
1: المنسير صحية.
0: اي
1: بعد باش تكون ساعة 11 تقييم كتاب الدكتور رشيد حفظ الله. هذا المؤسس المرموق والاب الروحي اللي رسم الخرائط الوضعية في تونس هو الدكتور الحصالات الدكتوراه من سربان وزي وعد فريد المجموعة في بلادنا ويهدي هذا العمل وفهم وذكر الاب المؤسس في تونس الحديثة الزعيم حبيب بورقيبة.
0: وانت
1: عندك نسخة من الكتاب بتاعه على ذلك
0: عيشك يعيشك شي فتحي. ايه
1: بعد في العشية باش كنت فما سهرة فنية تنظيم كل جمعية نادي الأجيال وذا بتمويل من منظورية جهوية مش ثقافية باش يأسس لنا سهرة فنية تكون الساعة 8 إلى 10 تحديد. لكن الشباب مدينة المنسير التلقائية نتاعهم باش يساهموا في الحفل هذايا باش يكونوا الساعة 6 تعيد العلم سمو داخل الشعب الأستاذ حسين بن حاج يوسف على تاريخ مدينة المنسير.
0: أي
1: فما عرض سليمية شبابي باش يدخل من مدخل نتاع المارينا حتى وين باش يتعمل الحفل. بعد ثم عرض صور جميل فرقة ليالي زمان بقيادة فنان أسامة قريشي.
0: أي
1: وبعد ثم هذا العرض الموسيقي الشرقي لفرقة من تنظيم البنية الجهوية للشؤون الثقافية لثمانية لعشرة تعبير.
0: أي
1: وبعد ثم من دخلت عرض تعبيري الدبكة السورية للأستاذ أسامة قريشي والأستاذ مالك الجيلاني. وصار العشرة ونص أغاني شبابية حماسية تقديم لهذا الحين هذيك نتاع الشباب يحل شويه دي جي شويه فاحنا خليناهم مادام هم يساهموا في الاحتفال هذا خلينا الحريه في التعبير هذا.
0: ويعطيكم الصحه.
1: الساعه 11 ونص تكون نهايه السهره
0: ان شاء الله. يعني من الحقيقه برنامج مميز سي فتحي مداخلات محاضرات برشا حاجات سهرات زادة ما نسيتوا حتى شيء ان شاء الله موافقين
1: ان شاء الله ان شاء الله نساهموا معكم في ذكرى انبعاث اذاعه مثل.
0: ايه ايه مشروع باش ندرسوه مع بعضنا سي فتحي.
1: ايه ان شاء الله
0: ندرسوه باذن الله يعيشك. شكرا لك سي فتحي، ان شاء الله موافقين وان شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.
1: شكرا جميعا. شكرا
0: شكرا لي سي فتحي بسباس رئيس جمعيه نادي الاجيال بالمنستير. مواصلين معاكم اكيد فاصل وراجعين بعد شويه.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي نوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروبه على تاثير دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى وجاب حذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: الدورة 31 لمهرجان بوزعبية. أكثر تفاصيل مع إلياس بوزعبية كاتب عام جمعية مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة. ألو صباح الأنوار سي إلياس.
1: ألو صباحير.
0: صباح الورد نورتنا.
1: وبيك عايشك ربي خليك.
0: يعيشك. المهرجان في دورته 31 شنو محضرين لنا هالدورة هذه؟ اش تفرق على الدورات الأخرى وشنية محضرين للمهرجان العريق هذية؟
1: قبل كل شيء حبيت نشكركم على الاستضافة هذه. الحقيقة هو عم ناول نفس الدات نتاع اليوم.
0: اي بالصدفة نفس التوقيت نفس اليوم 31 جويليا 2025 سنة 31 جويليا 2016 راهي صدفة.
1: صدفة صدقني صدفة. احنا اليوم على ابواب الانطلاق الرسمية لمهرجان سيدي بوزعبية.
0: أيه؟
1: ان شاء الله مش تكون نهار 3 اوت نهار الاثنين 3 اوت مش نبداو بركن قار حطيناه في مهرجان سيدي بوزعبية وهو الانطلاقة بمسابقة لحفظ القرآن في جامع الرحمة بزاوية سوسة. والحقيقة هي من اهم الرسائل التي حرصنا على ترسيخها في مهرجان سيدي بوزعبية. ان الثقافة لا تنفصل على القيم والاخلاق. ذاك علاش حددنا الركن هذا القار الموجود في كل سنة من مهرجان سيدي بوزعبية. والحقيقة هي ليست مجرد مسابقة بل هي فضاء لتشجيع أبنائنا وبناتنا على الارتباط بكتاب الله. وحرصنا على أن تشمل تقريبا مختلف الفئات العمرية. وأن يتم تقسيم مشاركين وفق مستويات دقيقة مع تكريم الفائزين بجوائز قيمة ومنهم عمرة إلى البقاع المقدسة إن شاء الله. قضايا النهار الاثنين الصباح نهار الاثنين العشية وككل أغلبية المهرجانات أنه يكون عندنا كرنفال. إن شاء الله نهار الاثنين العشية 3 أوت بشارع 14 جانفي يكون واجهة يكون عندنا كرنفال شعبي كبير. يكون واجهة تعكس هوية زاوية سوسة. الحقيقة هو ليس مجرد كرنفال باش تعداو فيه كما يقولوها احتفالي ولا تعداو فيه العربات ولا كذا. الحقيقة حبينا تكون نافذة تبرز ثقافة المدينة وتاريخها العريق. خلال أزياء تقليدية وعروض فنية ومرتبطة تقريبا 100% بخصوصيات مكان زاوية سوسة خصوصيات مدينة زاوية سوسة. كذلك حبينا مناسبة فهمني بالاعتزاز بالموروث الثقافي وتعريف الزائر بما تستخر مدينة زاوية سوسة من خصوصيات وتاريخ عريق وتاريخ كبير. هذا إن شاء الله نهار 3 أوت مساء مع الساعة 5:30 بشارع 14 جامفي.

0: عندنا نهار 4 و5 و6 معرض الحرف بيرح بالزاوية سوسة، ببلاد عربي بيرح بالزاوية سوسة.
1: اي
0: كذلك لكن الحقيقة هذا ركن اصبح قاهر في مهرجان سيدي بوزعبير، انه كل عام يكون عندنا معرض الحرف. هو الحقيقة ماهوش مجرد سوق للمنتوجات التقليدية، بل رؤيتنا هو انه يكون ثم لقاء بين الماضي والحاضر، بين الحرفي اللي يحمل ذاكرة اجداده والزائر اللي يبحث عن هوية منتجات الزرع في التاريخ. هي رؤيتنا انه المعرض يلزم يكون كل عام موجود في البرمجة النهائية متاع مهرجان سيدي بوزعبير. اليوم من منبري هذا ادعو للجميع بالمجيء والاكتشاف جمال الحرف التونسية وتشجيع أصحابها والمساهمة في حفظ على هذا التراث وهذا التاريخ. كذلك أضايا يوم 4 و5 و6 أوت
1: أي
0: برحبة زاوية سوسة البلاد العربي.
1: أي
0: كذلك يوم الخميس 6 أوت عنا سهرة الطرب والسلطنة والأغاني الشبابية مع ابن جهة، مع ابن زاوية سوسة، مع الفنان الشاب شاهين صيف.
1: أي
0: بالملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات. هذا نهار الخميس 6 أوت. يوم الجمعة 7 أوت لنا موعد مع أمسية استثنائية من الضحك والفرح، مع مسرحية كوميدية تجمع بين المواقف الطريفة والمفاجآت المشوقة مع الفنان الحقيقة توا في كل بلاصة ينشي يعمل مسرحية بتاعه ما شاء الله
1: ناجح زيدا برشا
0: ناجح. وهو الفنان ياسين الصالحي. في عرض يلامس الواقع بيروح فكاهية ويمنح الجمهور لحظات من البهجة والابتسامة بالمسرحية ما يضحكنيش. إن شاء الله مش يكون يوم الجمعة 7 أوت
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله. كذلك عنا نهار 8 أوت في ملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات.
1: اي
0: وحقيقة كما قلنا احنا الرؤية متاعنا ونؤمن ان المهرجان الحقيقي هو اللي يفتح ابوابه للجميع. اليوم مدامنا نخمو في مهرجان دونك لازمنا نضمو كل الفئات من الشباب الى الكهول، من عشاق الطرب الى محب المسرح. كان لابد ان يكون لاطفالنا ايضا نصيبهم الفرح. لذلك خصصنا لهم رقم خاص وسهرية استثنائية الحقيقة مع نجوم الكرتون مع عمي سهيل. لذلك يوم السبت 8 أوت بالملعب المدرسة الأعدادية بالزاوية والقصيبة والثريات. لذلك للأطفال كما قلنا نصيبهم كبير وركنهم الخاص أنه عندهم زادة مسابقة في الرسم يوم الأحد 9 أوت على الساعة 4 مساء بمدرسة الجمهورية بزاوية سوسة. هذه مسابقة مش تكون مسابقة كبيرة وفيها جوائز قيمة. ننتظر كل من له القدرة على الرسم ومن له أنه يجيب أحدنا في مدرسة الجمهورية ويشارك في المسابقات هذه إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: حقيقة هذا نهار 9 أوت نهار 10 أوت
1: أي
0: هي الأمسيات الثقافية. ومهرجان سيدي بوزعبية اليوم أصبح معروف بالأمسيات الثقافية متاعو. كلاش اليوم مهرجان سيدي بوزعبية حقيقة ماهوش مجرد سلسلة من سهرات فنية، بل هو مشروع ثقافي متكامل. لك علاش اليوم من المحطات اللي دقيقة أني واحد من الناس ككاتب عام جمعية زاوية الثقافة نفتخر بها كثيرا وكثيرا، وهي هذه الأمسيات الثقافية والعلمية اللي تأكد أن المهرجان لا يكتفي بتقديم الفرجة بل يفتح أيضا فضاءات للفكر وللحوار وللمعرفة
1: تبادل الثقافي
0: والثقافة. هو ليس فقط موسيقى ومرح بل أيضا قراءة في تاريخ تاريخنا وفهم هويتنا. لك ليش احنا اليوم نهار 10 أوت نهار لحد 10 أوت باش نستضيفه إن شاء الله الأستاذ الدكتور عثمان البرهومي أحد أبرز الباحثين في تاريخ والحضارة في محاضرة بعنوان الولاية والسلاح بالساحل التونسي. الحقيقة هي مناسبة علمية للعودة لجذورنا الحضارية ولفهم المكانة اللي احتلها الأولياء الصالحين في مجتمع التونسي. وهو مش بعيد على على على تقريبا احنا تو مهرجان سيدي بوزعبية هو ولي صالح. دونك اليوم فرصة زادة باش نعرف ونفهم جذورنا الحضارية وفهم مكانة اللي تحتلها الأولياء الصالحون في المجتمع التونسي. هذا إن شاء الله مش يكون يوم الأحد 9 أوت بمقام الولي الصالح سيد علي بوزعبية. نهار 10 أوت نهار 9 أوت كذلك مازلنا مع الأمسيات الثقافية والأمسيات الأدبية نهار 9 أوت نهار الاثنين نهار
1: بعد 10 على الدواء
0: اي عندنا نهار 9 أوت هلا حتى 9 أوت الدكتور عثمان البرهومي هلا حتى 9 أوت الدكتور عثمان البرهومي ونهار الاثنين 10 أوت أمسية أدبية مميزة مع تقديم رواية عبق الأولياء مازلنا في الأولياء ومازلنا في وقت للكاتب الحقيقة هو ابن الجهة سي عمر العياشي. هذا نهار 10 أوت
1: إن شاء الله
0: يوم الثلاثاء 11 أوت لنا موعد مع سهرة حماسية إيقاعية قوية أجواء استثنائية مع أقوى سهرات الراب مع الفنان جنجون في ملعب المدرسة الإعدادية بجاوة القصيبة الثريات. ويوم الأربعاء 12 أوت هو اختتام مهرجان سيدي بوزعبية بدورة للمرحوم عبد العزيز عبد الجليل بهلول لكرة القدم بملعب بوغازي بزاوية سوسة.
1: يعطيكم الصحة. برنامج ثري زاخر متنوع. شكرا لك سيلياس نورتنا بالحضور. شكرا على التفاصيل ونرجع لك كلمة الختام.
0: عايشك بارك الله فيك وشكرا على الاستضافة وحبيت نشكر كل القائمين على المهرجان أضايا واليوم نطلب من المستمعين ونطلب من كل الجمهور ومحبي مهرجان سيدي بوزعبية باش الناس كل تقف مع المهرجان الناس كل تحضر في المواعيد المحددة. شكرا لكل القائمين على نجاح هذا المهرجان وإن شاء الله نشوفوا مهرجاننا مخير وأحلى.
1: شكرا لك. شكرا إن شاء الله موافقين. شكرا لك سيلياس نورتنا. شكرا لك وإلى اللقاء. كان معنا سيلياس بوزعبية أكيد كاتب عام جمعية احنا كي نقولوا جمعية مهرجان بوزعبية في دورته 31.

ما تسيبنيش لو حتى ساوين تمشي تبعدوا على ما فهم. اقعدوا اسمعوا اجمل الاغاني رمرومتي. وصلنا نهاية حصتنا لليوم, نقول لك باي باي, وان شاء الله يا ربي انقذيو مع بعضنا ويكاند مزيان, خاطر كناش نعدي ويكاند مزيان. استمتعوا بالشطوط, الشطوط المزيانة, تونس الجميلة ومهدية الحلوة, وشطوطنا ديما مزيانة. قمرة رفقتكم من امام الميكرو, ان شاء الله نتلقى ونهار الاثنين. خليكم مع اجمل الاغاني, وإلى اللقاء.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجيب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: retour du programme sur votre radio MF.

يحلي وعيونه والقمر دايب على خدك مثل الكسب يحلي وعيونه.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاثيث دارك وتحب على ليفغزون غابيت ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: Al-Megyes.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو، معرض الأثاث، مفروشات وديكور وحتى ملابس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابي، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. Le smile bouge.

0: كومبيتيسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل. الا لا واش في لافاريات دي برومو توصل حتى ل 50%. شوبينغ اكسبو معرض الاثاث والفروشيت وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليه ل 3 اوت. مزروبه على تاثير دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصه. من 24 جويليه ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوي خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: من راديو ام اف ام نرفع الى حضراتكم الان اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم عارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم عارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. Tawa, 3 ساعة على MFM.

105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي، سوسه والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجيب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. إجابة حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوب ومدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معروف بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750 ملابش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك العنوان ما يضيعش إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال

0: أجزم تاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدام الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
1: Sur votre radio, MFM. Qu'est-ce que je peux dire? Ou est-ce que tu es? Ma chère Sylvain, ne m'a dit certainement pas.

أهلا وسهلا، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله يا رب أياماتكم كلها فرحة. شنو أحوالكم؟ مرة أخرى نستكثر خير الناس الكل، بارك الله فيكم يرحم والديكم الحقيقة اللي في كل أسبوع قاعدين تفعلوا معنا، قاعدين تعاونوا فينا، قاعدين مأمنين بفكرة برنامج واسطة خير وإذاعة أمفهم. رغم الصيف، رغم الناس لاهية في البحورات، ناس لاهية في العروسات، ناس لاهية في قصان الضوء، ناس لاهية في قصان الماء، عندهم باش تخمم معناها العبيد، إلا أنهم أصروا بالحق أنهم يتواصلوا معنا ويكلمونا على 93-213-219 رقم لما فهم، وإلا رقم الثاني دعما الحقيقة وحبينا ندعموا به. برشا اتصالات خاطر خلال الأسبوع يكلموا فينا على 96-800-200، هذا الرقم الثاني. على كل حال، عنا برشا أخبار اليوم باهية فيما يخص متابعة الملفات متاع الجمعة اللي فاتت. احنا نبدأ ديما بالجمعة اللي فاتت، نشوفوا شنو اللي تحقق فيها، شنو اللي مازال فما حالات جديدة الحقيقة يطلبوا فينا باش يجيوا يحضروا معنا في استوديوهات إذاعة أمفهم. بطبيعة الحال مرفوقين بالملف كامل، بين الملف الطبي اللي توصف الحالة الصحية متاع المريض، خاصة كي جينا المقر إذاعة أمفهم. حبيت أول حاجة نستكثر خير الناس الكل، قلت لكم عن الحاج والحاجة مشكورين، بارك الله فيكم. الشابة جمعة اللي فاتت ما نجموش يسمعونا، يقولوا على خاطر الضوء مقصوص في الشابة ما نجمناش نسمعوا لما فهموا، هما ديجا معناها كل أسبوع معناها متواصلين معنا يسمعوا البرنامج بكل تفاصيله بكل دقة، وتفاعلوا معنا مع الحالات الاجتماعية اللي تتعدى في البرنامج وفي أما فهم. دونك هذه الشكر الأولاني موصول لهم هما انهم عاونونا الحقيقه في تور الوليد اللي تهنيلو الاسبوع الفارط في كلينيك لهنا في مهديه، دكتور زوجة اللي شكرناه مره اخرى زاده انه تطوع بالاجر نتاعو اللي فائده الوليد هذيا. الحمد لله الوليد لاباس، عمره عامين ونص، تهنيلو فرحه كبيره. كانت امه اتصلت بينا الجمعه اللي فاتت وعشنا معهم اجواء فرحه الختان هذيا، ان شاء الله يا رب حياته الكلها تكون فرحه. والفقر عمره ولا كان عيب، الفقر عمره ولا كان عائق، اذا كان الناس مأمنة انها تعمل الخير ومأمنة انها تحضر النهار غدوة. نقول اني ديما نعود هالكلمة، نحضر النهار غدوة بالكلمة الطيبة، بالفعل الطيب، بالعمل الصالح، باللي حتى بالبنية الطيبة، والله بالحق حتى باي حاجة جيست انتم تعملوها ذيك تكون بالحق غدوة نحضرها لاخرتنا. ديما يقول هيلي اني وكباراتنا ورجال كبار، مش معناه كباراتنا، معناه اللي عندهم اكثر خبرة، اللي عندهم اكثر تجربة في الحياة هذية، اللي رسم شابت معناه من الدنيا ومن المشاكل الحياة ذي. يقول لك حذر لدنيتك كما تحذر الآخرتك، وإلا حذر آخرتك كما تحذر لدنيتك. صحيح احنا فرحانين بالحياة ذي، نعيشوها برغم عراقيلها، برغم معناتها صعوباتها اليومية هذه، لكن ديما الإنسان يحذر لنهار وغدوة باش ضميره يكون مرتاح ويخاف ربي، وضميره ديما يكون هو الحكم في كل تصرفاته. وإذا كان إنسان قادر باش يعاون، علاش معاونش؟ تعاون حتى بأي حاجة بسيطة أنت قادر عليها، كما اتصل بنا النجار الجمعة اللي فاتت، النجار اللي قال باش نعاون الأخت اللي باش نعملو سوبريت صغيرة، هو دروك ستور الحقيقة، اللي عندها أربع إيتامة، قاعدين نشوفو له في حل الحقيقة نتاع ربي. إن شاء الله فما كان الخير باش نتصلو بالنجار ونشوفو يندرا نسق مع المدام وإلا لا، باش نشوفو مستجدات الموضوع هذايا. عنا فعل خير الحقيقة نتاع ربي من قصور السيف زادا، مشكور وقاعد يسمع فينا يتبع فينا، أهالينا في قصور السيف الحقيقة قبل على جبينكم كل المستمعين نتاعنا الأوفياء في الوسط والساحل، في مهدية، ولاية المهدية، ولاية سوسة، ولاية المنستير، لأن الحالات تجي من ثلاثة ولايات، رهوة الوضعيات الاجتماعية من ثلاثة ولايات. فعل الخير اسمعنا من قصور السيف معناها تطوع بمبلغ مادي لفائدة المرضى. كي نقول لفائدة المرضى معناها عنا صيدليات احنا متعاقدين معها، عنا ناس يلزمها تاخد دواء، فالأولوية بالنسبة لنا احنا مطلقة للدواء، هذه ما عناش حتى ربع شك ولا اختلاف فيه. بالنسبة لنا احنا هذيك استراتيجية عمل امتعنا، من بعد تجي فاتورة الضوء، من بعد تجي فاتورة الماء، من بعد تجي مشاكل مادية، من بعد معتيني أولوية مطلقة للمرضى اللي عم في الدياليز، اللي مرضى بالكونسير، اللي عندهم إعاقات، هذوما لازمنا نلقاولهم حلول، سواء كان مع المستشفيات وإلا مع الدواء اللي مش قادرين مش ياخذوه، فهمتوني وإلا لا؟ بربي معناه تعاونونا في الكوتي هذية في اللي هو أهم حاجة بالنسبة لنا احنا. ففعل الخير مرة أخرى نقول لك يرحم والديك، قال ما تقولوش على الاسم متاعي،
أما الأمانة متاعك حبينا نوصلها كما أنت حبيت بالضبط للدواء بالأساس وللمرضى بالأساس. إن شاء الله ربي يفرج عليهم وإن شاء الله ربي يفتح في وجهك البيبان كما أنت فتحت برشا بيبان في وجوه برشا مرضى، على خاطر نعرف شنو معناه إنسان مريض ومش قادر بشي شباك ودواء. نعرف الإحساس هذا أني نعرف لأني عشته من تجارب الآخرين والوضعيات الاجتماعية اللي 11 سنة نخدمه في الدومين هذا وفي الجانب الاجتماعي في الجانب الإنساني، معناتها نعرف بالضبط شنو الإحساس متاع اليأس ومتاع الألم ومتاع الوجيعة ومتاع المرض اللي نجم واللي دوبلة بالنسبة لي. وهو على كل حال مرحبا بكم، اليوم عنا أخبار طيبة إن شاء الله بإذن الله تعالى بش تسمعوها في أما فام على 93-213-219 رقم إذاعتكم، على 96-800-200 تسمعونا زيادة على 105.5 الفريكونس متاعنا وتشاهدونا على الباج فيسبوك أما فام بلوس. الحقيقة ريم عامل الديزافيش مزينين برشا، نشكرك يا رمرومة بالحق على النفس الجديد ذي على الباج متاعنا أما فين بليس تشوفوا معناها بالحق ديزافيش. الحقيقة يجيبوا برشا أمل لأني أي حاجة فيها ألوان زي ورود وكل نفرح بها والله إن شاء الله ربي. أني أحلامي بسيطة جدا راهو حاجات هيك بسيطة تفرحني في الدنيا ذي، نحب الورد نحب البحر، ذوما حاجات بسيطة مش مكلفة راهو سعادة عمرها ولا تكون بقيمة الفلوس اللي عندك وإلا بالثروة اللي عندك. والله العظيم عن تجربة تقولوش أحلام فاش قاعدة تحكي شبيها معناها مش هذه الحقيقة. رأي الفلوس بيها أي صحيح، راهي الفلوس باهي، راهي الفلوس نقضيو به شوارنا، راهي ان شاء الله الفلوس اللي تكون عنا ان شاء الله نحطها في حويجه احنا نحبوه. اش معناها؟ معناها باش تشري بها حويجه، باش تزيد بها، باش تخلص بها كريديتك، باش تخلص بها فاتوراتك، باش تقري بها وليداتك. ان شاء الله يا ربي الفلوس هذو ما تمشيش في مرض. قول اني معناها لا قدر الله واحد ابتلي بمرض معناها يزمي فارع المرض ذا. علاش احنا مامنين برنامج واسط خير ان الاولويه للمرضى؟ على خاطر فما مرضى ما نجموش يفرعوه المرض هذاك، علاش هما ما عندهمش وماديا معناتها صعيب باش ينجموا يواجهوا الامراض هذيا. نحب معناها نستعطف قلوبكم الطيبه اصحاب الخير وناسنا وحبابنا واصحابنا والناس المؤمنين برنامج واصل خير انكم تعاونوا بعضكم في الدواء. الله يرحم والديكم، راه هذيك اهم حاجه اني شنقول نقول الصحه والتعليم هذوما زوز مجالات لازم نعاونوا بعضنا فيهم ما غير تخمام. عندك الصحه المرض وعندك التعليم. نحب وليداتنا وهنا باش نحل قوس مازال وقته، اما بالنسبه لياني ما عادش برشا. معناها اذا كان دخل القوت نبداو نخمو كاسره برنامج واسط خير نخمو فيما يخص العوده المدرسيه اللي هي على الابواب. علاش قلت لكم الصحه مع التعليم؟ لانه فما برشا عائلات الحقيقه اذا كان اصحاب الخير ما يعاونوناش كيما عاونونا سنوات الفارطه باش ناخذوا احنا الادوات المدرسيه ونشريو لهم الكتب والكراسات والكراتب باش يرجعوا يقراو، صدقوني ما في حالهمش باش يرجعوا صغارهم يقراو. اذا نقولوا لكم معناها بكل وضوح وبكل معناها صراحه وبكل شفافيه واللي احنا قاعدين نعيشوا فيه كل عام، صدقني كل عوده مدرسيه واحنا يدينا على قلوبنا يا رب ان شاء الله نتموها. الليست هذه ان شاء الله تكمل يا رب، ان شاء الله الليست هذه نحاول نوفروا لها الادوات الكل، لانه بالحق راهو عندنا ضغط كبير. معناها عائلات معوزة، عائلات تعبة، عائلات ما في حالهاش، ما عندهاش حق باش تواجه صعوبات الدنيا هذه والحياة الضرورية. خلي من قراية أولادها اللي هي مكلفة، راهو مكلفة جدا جدا جدا. وانتم تعرفوا اللي عنده ثلاثة واربع صغار يقرأ وتعرفوا قديش تكلف العودة المدرسية. ما فيها بيس الإنسان كيما يرى وليده يشري له الأدوات ويخمم باش ياخذ له أحسن كرتابلة وأحسن كراسات وكذا، يخمم فيها واحد ما عندوش ويحب يوصل ويحب يقرأ وقاعد يتجاوز في كل المحن هذية وصعوبات الدنيا هذية ويمشي كيلومترات باش يمشي يقرأ على روحه ويقرأ على شمعة كيما احنا قرينا. راه فما برشا والله الله مازالوا إلى يومنا هذا شو معناه يقرأ على شمعة كيما عندوش باش يخلص فاتورة الضوء ويقص عليه الضوء. وقديش من صغير وقديش من وضعية اجتماعية جاونا الإذاعة، يعني بالحق برشا برشا برشا ملفات إن شاء الله يا ربي نتعاونوا عليها بفضل ربي سبحانه وتعالى، فضل أصحاب القلوب الرحيمة يعني نقول الرحيمة اللي في قلبها الرحمة في قلبها الرأفة في قلبها الحنية في قلبها الإحساس بالآخر، هذيك هي أهم حاجة في الدنيا. أحلام سليمان بطيخ معكم كما كل جمعة بإذن الله تعالى حتى للأربعة. ريم قرمة أمن لكم البث المباشر اليوم، حضرت لكم ليست من الأغاني صيفي صيفي فيها برشا أجواء فيها برشا فرحة فيها برشا أمل. دي ما تسمو في أما فيه متكلمون على 93-213-219.

0: ظهر لي من احسن الاغاني تسمعوها في في ام اف ام. ما غنية ما يزمش نقصوا عليه كما قال دريم, لازمنا الاغاني اللي تسمعوها اليوم الكلها نسمعوها كاملين من اقتراحات رمروم. الاكيد انه الاغاني هذه ان شاء الله باش تكون تونسيه 100% كما عودناكم كل جمعه, ما تسمعوا كان الاصوات التونسيه, ما تسمعوا كان الاغاني التونسيه. هكا احنا الكونسيبت تاع برنامجنا احنا فما مساحات اخرى تسمعوا فيها الاغاني الغربيه والاغاني الشرقيه اسمعوا, اما بالنسبه لبرنامج واسط خير منحبوا نسمعوا كان التونسي. هذه اقتراحاتكم انتم المستمعين نتاعنا صافي لونطون من قبل, تقولي مدام احلام عدينا كان الاغاني التونسيه, نحاول وقدر المستطاع ان شاء الله نكون موافقين شويه في الاختيارات الغنائيه. اذا كنتم عندكم اقتراحات اخرى ما فيها باس, مرحبا بكم على 96 800 200 96 800 200, والا على 93 213 219, على 93 213 219. كلمونا توا في البث المباشر ما فيه باس, ناخذ رايكم زادا في الكونسيبت تاع البرنامج في محتوى البرنامج. اذا كان عندكم اضافات, اذا كان عندكم اقتراحات, اذا كان فما تقصير منا احنا رانا ما نجم نقدمه كان بكم انتوما ومعاكم انتوما باذن الله ان شاء الله فما كان الخير. وديما نقول اعقد النيه ولا باس ما داب نيتنا طيبه, ما داب الهدف نتاعنا نبيل, ما داب الهدف نتاعنا انساني باتم معنى الكلمه. ان شاء الله باذن الله ربي يوفقنا وربي يحل لنا ان شاء الله البيبان. صحيح قلنا راهو اولويه مطلقه فيما يخص الصحابه الصحة. قبل ما نمشي لأول وضعية اجتماعية في الحضور معنا في الاستوديو, بربي عندي نداء عاجل للمستمعين متاعنا فيما يخص الدواء. عندنا ديزوردونونس متاع شخص مريض, جابهمنا ديزوردونونس جدد, راهو عنده مريض بالعصاب, شاء الله ربي يفرج عليه هو وولده. زاد كيف كيف راهو دوسي طويل وعريض, ديجا تعدت معنا هي قبل لكن ما تفعلوش معها الحقيقة متاع ربي, ما تفعلوش معها المستمعين متاعنا. احنا برنامجنا اللي لأول مرة يسمع البرنامج نقول له هو واسطة خير بين الناس اللي تحب تعاون واللي تحب تتبرع واللي تحب تقول نحب نعاون شخص في الدواء وإلا في مشروع صغير وإلا باش نعاون يتامى, كل واحد وقناعته في الدنيا هذه. وبين الناس المستحقة هذه دورنا احنا باش نوصلوا لهم صوتهم, باش نكونوا احنا معناتها حقيقيين في وصف الوضعية الاجتماعية بدون مبالغة بدون زيادة ولا نقصان, معناتها نحاولوا قد المستطاع نوصلوا لكم صوت المواطن. بالنسبة للزوردونونس هذوما الله يرحم والديكم جدد, راهم 25 جويلية هذوما 2026 جدد لزوردونونس هذوما. الدواء هذية شكون ينجم يتكفل لنا بالدواء هذية كيف كيف لوردونونس من نفس المريضة, لوردونونس هذية كيف كيف جديدة 27 جويلية, هذية 27 جويلية ماذا بينا شكون يعاوننا على الدواء هذية الله يبارك لكم. منعرفوش قديش الحقيقة كيف كيف لوردونونس هذية 7 جويلية, هذوما الكل 10 جويلية راهما ما قدرتش باش تاخذهم الدوايات هذوما. باهي الله يرحم والديكم, شكون ينجم ياخذ لنا لوردونونس الاخرى 3 هذوما ياخذهم لنا والا بالكعبه بالكعبه ميسالش, كل واحد كل قدير وقدره. بما انه ما فماش كنز في الدنيا هذية اثمن واغلى من صحه البشر ومن من صحه الانسان, فاحنا مع الصحة نحاولوا نطوعوا برنامجنا قدر ما نقدروا لأولويتنا العاجلة في نداء عاجل للدواء للدواء وكل ما يتعلق بالملفات الطبية اللي باش يعمل سكانير باش يعمل ايرام. نعرفوا برشا راهم السبيطارات نتاعنا عندهم عليهم ضغط كبير ياسر ياسر, يعطيوك معناتها موعد بعد 6 شهور بعد 7 شهور بعد 8 شهور المريض لا قدر الله وقتها تتطور الحالة المرضية نتاعو لا قدر الله ينجم يضيع فيها. هذاك علاش هما يلتجؤون باللوردونونس جديدة. نفتح ديما قوس يبارك فيكم اللي باش يوصل صوته في إذاعة أما فهم مرحبا بيه, عندنا برشا تليفونات رانا توصلنا خلال الأسبوع معناها على الرقم الثاني اللي عطيته لكم على 96 800 200. نقولوا مدام أحلام نحب نوصل صوتي, نقولوا مرحبا بك, جيب الهوية متاعك الساعة, نسخة من بطاقة التعريف متاعك, نسخة من الكارني الدواء, إذا كان عندك صغيرات جيب لنا المضامين متاع صغيراتك باش نبرمجوهم زيادة إذا كان حالة معناتها معوزة، نحاول نعاونوك زادة في العودة المدرسية. إذا كان ملف طبي ناخذ نسخة من الملف الطبي، نحاول ننسقه مع الإدارات، نحاول ننسقه مع السبيطارات، نحاول ننسقه كيف كيف مع الأطباء. بارك الله فيهم، قاعدين متفاعلين معنا بالباهي بالباهي، ربي يبارك لهم يرحم والديهم الكل، هم الكل هم بدون معناها استثناء اللي نقصدوه ما خيبناش. دونك مرة أخرى نعاود نقول رقم إذاعة أما فام على 93 213 219، وإلا على 96 800 200 فيما خص هذوما لي زوردونونس تاع الدواء نتاع الأخت اللي حاضرة معنا. هي جات المقال الإذاعة موجودة أما نجمنيش تتعدى خاطر عندي أولويات أخرى، اليوم عندي برشا ملفات أخرى وهي ديجا تعديت قبل، هذاك علاش أني قلت لها تنوصل لك صوتك فيما خص لي زوردونونس هذوما ثلاثة. شكون ينجم يقدر باش يخذ لنا حتى أوردونونس برك منهم الله يرحم والديكم؟ موجودين احنا في مقال إذاعة أما فام في المهدية لهنايا، تكلمونا على 93 213 219، وإلا على 96 800 200. باش نمشيو لأولى الوضعيات الاجتماعية الجديدة، أول مرة تسمعها المواطنة اللي بحذية توا من ولاية المنستير، من ولاية المنستير، صغيرة في العمر من عام 1980، هي تخدم على روحها راهو، هي عاملة مجهود قائمة بالعائلة متاحة، تخدم في معمل ربي يعينها. وانا نحب نشكر شكر كبير برشا اللي يخدموا في المعامل، لانهم يسمعونا بالباهي بالباهي في كل الولايات الحقيقه الوسط والساحل، يسمعونا ويجيبوا معانا ويتعاطفوا معانا. وتذكر يا ريم وقتها كنا في ريباتا فيم، تذكر اتصلوا بينا وقتها عاملات ومبنات وبنات بالاساس، كلمونا قالوا مدام احلام نحبوا نعملوا شقاقه في المعمل نتاعنا، وبداوا يلموا فيك الشقاقه هذيك باش يتبرعوا بها وقتها الحاله استعجاليه. والله ما تصورش قديش فرحتنا بالدنيا، عملوا صندوق صغير وبداوا يلموا فيه كل قدير وقدروا من البنايات اللي يخدموا غاديكا، وجابونا الجواب هذاك والا معناها المبلغ المادي هذاك، فتحناه في اللونتين وقتها في الديريكت. وما حلاهم لي جيست هذوما، معناها مش قديش مش احنا فرحتنا قديش لموا كوليكت معناها
1: مع مدام كريمه.
0: مدام كريمه كيف كيف مشكوره وقتها، صحيح صحيح مدام كريمه كيف كيف زادت تخدم في في في معمل، وسمعت البرنامج وتعاطفت مع زميلاتها اللي في المصنع وعملوا كوليكت. زاد المدام سامي وقتها هي تعمل في الشيميو وعاونوها باللي نجموا باللي يقدروا. لي جيست هذوما معناها مش بالفلوس، لي جيست هذوما راهو اجي نقول لكم صغيرك كي يبدا قدامك تعرفوا انه هو عنده احساس كبير ولا ما عندوش، سبحان الله راه كل صغير وكيفاش كيفاش تربى، شنو التاثيرات اللي تاثر بها، ياخو من امه برشا، ياخو من بوه برشا، ياخو من طبيعتهم، ياخو من احساسهم. هذاك اش حبيت نقول لكم، والله العظيم عن تجربه، راهو صغيرك يبدا ينقل في اللي انت قاعد تعمل فيه كأم ولا كابوه. كان قابوه وامه يعملوا الخير، كان قابوه وامه خيرين، كان قابوه وامه عندهم احساس بالاخر، يتعاطف مع الجيران، يتعاطف مع العائله، هو ولدك غدوه باش يكون كيفك، راه هو القدوه هو المثال. هكاش حبيت نقول لك اللي تزرعوا راك باش تحصدوا. والله نحكي لكم في الموضوع هذا منطلق التجربه الخاصه نتاعي، منطلق التجربه الذاتيه نتاعي. علم صغيرك الحنيه، علم صغيرك الرحمه، علم صغيرك الرأفه، علم صغيرك انه يحس بخوه، يحس بخوه بخوه بخوه، خوه اللي في الدار وخوه اللي في الشارع وخوه اللي في المجتمع وخوه اللي في الحومة وخوه اللي يقرب له. خلي القلب النابض هذاك يكون حي، ما عادش تخاف على روحك غدوة في الكبر متاعك. اني قلتها ونعاود نقولها عن تجربة. الام هذه اللي بحذية عندها 4 صغيرات ربيعينها على الحمل هذية، هي في مخها تقول لي مدام احلام نخمم باش نعمل مورد رزق لصغيراتي. صغار قاعدين يكبروا، 4 صغار من مزوز يقراو، واحده تعمل في تكوين. دونك هي عندها موهبه، تقول لك علاش ما نعملش مشروع صغير. مشروع صغير راهو يتطلب ساعه قبل كل شيء مقر، لازمنا نكونوا عندنا حوين تنكريو حانوت صغير وتونا نسمع بقيه الحكايه معها الاكيد. اهلا مرحبا عسلامه.
1: مرحبا
0: بك، اشنا حوالك؟ لاباس؟ انت مكافحه، انت مناضله، انت تمثل المراه التونسيه، المراه التونسيه اللي هي امنا واللي هي جدتنا واللي هي تعبت علينا واللي شقت علينا واللي سهرت الليالي واللي هي خدمه السمار وخدمه الحلفه وخدمه برشا حاجات والتجاره وكيما ماتنا وجدودنا الكل اللي كتعبوا وشقاو باش يعرفوا قيمه الفرنك باش ما يحسوش ولدهم انه هو مستحق حاجه وكل حاجه. وكنعرف معاناه الام من الراث عينين امها قبل يرحمها، وما نجمش نطلب من امها حاجه اللي هي مش قادره عليه. صدقوني والله الكلام هذا اون برينسيپ اني ما نقولوش معناها، اما اني عشتك الحكايه التفاصيل هذيك هي اللي خلتني اني نكون في الشخصيه هذيا ونكون في الاحساس هذا. ساعات يقولوا احلام ياسر حساسه وياسر راهي ملف فك تاخذ اون شارج وتعيش معه كذا. راني اني عشت معناتها احساس بالنظره بالاخر، معناها اني نحشم على روحي كي نقول لهم اشري لي كسوه جديده. اذا كان امها عندها تشري لي يعني ما نطلبش اولادي، نحب نربيهم هكاك باش اذا كان انا عندي تنخذ لكم، اذا كان ما عنديش
2: مالك يوصلوا هم يقولوا اعطيني ما تحشمش انت تقول يا ما عنديش.
0: صحيت صحيت
2: معناتها تنجم باللي تنجم انت بقى الوقت تقول لك هي تعطيني ولا ما تنجم بالحق ما تحشمش تقول ولد راني ما عنديش.
0: صحيت هي ماذا به تعطيه خاطر ماذا بيه تشري له.
2: اي ربي كيفاش انا الكون باش نوصل هو قبل ما يقول اعطيني انا نمد له.
0: صحيت صحيت معناتها حاجات ضروريه حاجات ضروريه كي نقولوا كسيوه كي نقولوا عوده مدرسيه كي نقولوا حويجه في المتناول هيك في الدويره ناكلها.
2: ما عنديش ولا ما نجمش وانا بالحق مطوع ما نجم كلمه ما عنديش وما نجمش. الام كي طلعها الصغيره راهي بالحق باش طر العمر كيفاش يعني وحده من الناس نشوف روحي كيف تجيني بنتي ولا ولدي اما ما عطيني ولا نحبك الحاجه ولا فك الوقت ما نجمش نقول راني ما عطيش. اما تقعد بالحق نسكت ان شاء الله
0: ان شاء الله ربي يسهل
2: ان شاء الله ان شاء الله. الكلمه ذيك راهي تقعد تحفر
0: اي اي
2: انا بتلقاني الكمبس ونجري ونتي كيفاش نوصل نوفرها له ونجيب لك ونفرحه.
0: اي اي هو فرجة برشا امهات يسمعوا فينا ولا حتى المستمعين نتاعنا توا ربما يقولوا هذه دليل مش نحكي على حاجات الكماليات. والله العظيم في البلاصه اللي قاعده فيها انت جاتنا ام عندها زمعاقين دونك تحكي قالت اني صغاري كي يقولوا لي اشرينا كعبه يغرد ما نقدرش باش نشريها لهم كعبه لي غرت تمشي فكوها من الحانوت يفكوها فكان خاطر هما عندهم اعاقه ذهنيه. ربي يفرج عليهم. اخت قمر اللي عندها زمعاقين راهي توصف لي في الوضع ونعرفهم ولادها يجونا اللي ذاع ونعرفهم بالبيه. هو معناتها مش في وعيه معناها مش ما يفهمش بالبيه صغير عنده اعاقه ذهنيه متطوره ومتعدة. يقول له اشري لك الحاجه امه تقول له لا يمشي فكها من الحانوت تولي مشاكل معمول الحانوت وشد ولدك وكيف. فهمتوني كيفاش نقصد اني يعني نقصد في الحاجات الضروريه. فانت الام مرحبا بك اللي بحضنا اكيد
2: حاجه مثلا اللي تجي يعني بنتي عامل مع تردي المستوى نتاعها والكل علاش خاطر وصلت في مرحله ما نجمتش اتيود
0: ما نجمش تقراها ما نجمش تقراها
2: بالحق تعللت معناتها بحوايج اخرى تافه على الاخر اسباب تافه على الاخر باش ما تقلاش اني لا
0: واللي هو توا ولا دعم يلزم صغيرك باش يتالق وباش يتميز فما هو ايش نقول موضوع ذا. والله حطيني فيه راني يعني عندي فيه راي. والله احنا قبل قرينا حتى نهار اتيودات صحيح الوضع تبدل توا نحكيه في تونس نحكيه على التميز ما عادش نحكيه عن نجاح. عاش ولدك ينجح بعشرة وحداش واثناش تقارحك في التوجيه ما عنده وين يتوجه.
2: تمشي انت للمدرسة مثلا ولا حاجة قدام معلم باش تسأله على المستوى انت صغيرك في المدرسة ايش نقول لك يا مدام صدقني اني صارت معايا مدام انت قارية ولا عاولنا في الدار.
0: صحيح
2: انت تجي توصل تقول لي يعني انت قاريه ولا عاملنا في الدار باني نجم نعاون صغيري ونجم نعاون قريه ونهز تجي توصل قدام ام اخرى ما تعرفش مسكين.
0: صحيح صحيح
2: شنو يكون موقفها هي.
0: صحيح ايه
2: توصل هي ما عندهاش باش تعطيه حق ما تنجمش هي تقرا حتى حرف ما تنجمش تقريه وانت توصل تقول لي شنو تعمل هي في الوقت هذاك.
0: والله احنا
2: نهزونا على اليوتيوب حالات كيما المعلمين هذوما هيك ولا كيما الاساتذه ولا استاذ يشرح عليك نجحت باش تقرا اليوتيوب مثلا.
0: اي فما استثناءات الشيخ يحفظ ولا يقاس عليه فما شواذ. واحنا ديجا قلنا على الموضوع هذايا في اما فام وحكينا على الموضوع هذايا وان شاء الله نرجعوا باكثر تفاصيل. شوف موضوع شائك ومتشعب ياسر ياسر ونقعدوا بين العظمه والدجاجه ما نلقاو حتى ربع حل. احنا زيدا اني استاذه وكي نقول الكلام هذايا راه فما شواذ فما استثناءات وفما اقليه فما عدد معناها صغير معناها من الملاسيذة وفما الناس اللي عندهم ضمير وفما الناس اللي يخافوا ربي وفما الناس اللي ما تشرطوش على التلميذ. وهذا ديما دعوه رانا بما انه حكينا على العوده المدرسيه اللي قريبه نقولوا يا اساتذه يا زملائي يا معلمين الله يرحم والديكم يكثر خيركم قلناها ونعاودها 100,000 مره ما تشرطوش على التلامذة على الكراس على نوعيه الكراس على كبر الكراس. اكتب وفي مهم عندك كراسه نمره 12 نمره 24 نمره 48 مهم عندك كراسه كي توفر الكراسه هذيك تنشروا كراسه اخرى. بربي راهو الولي قسما بالله في اما فهم في واسطه خير والله العظيم اولياء شفتهم يبكيوا بالدموع يبكي وبالدموع قال لك ما عنديش باش نقري ولدي، ما عنديش باش ناخذ له الادوات، راهو كل ادوات وكل كومبا وكل مساطر وكل فاتر وكل در شنو وكل كماليات، هذوكم المكلفين راه هذوكم الغاليين يا رسول الله، راهو الانسان ناس معاش قادره باش تشري كارطابله لولدها، راهي كارطابله غاليه ياسر راهو على على ولدها. ذاك علاش احنا مامنين في واسطه خير، راهو احنا نخدموا فيه بوعي وبمنهجيه وبقناعه راهو والله. وذاك علاش الحمد لله يا ربي الناس فهمتنا والناس متفاعله معانا ومتعاطفه معانا وسند كبير لنا احنا في العوده المدرسيه، يحس بروحه فرحان كي يعاون يقول لي احلام اشري مثلا كارطابله والا اثنين للصغير بالادوات نتاعها، والا يمشي يقول لك انا والجروسيست اللي تاخذوا منه خلينا نمشي نعطيه مبلغ مادي انتم برا خذوا بيه الادوات. احنا نخدموا بالطريقه هذه، نحبوا الناس تعاون الناس، ناس بالناس والناس بالله. احنا قبل ماتنا ما قراوش وباتنا ما قراوش.

0: حتى العشر من اللي عملوه معانا من سهر الليالي من وجعتهم من احساسهم يعلم بهم ربي يحب يوصلوا ولدهم يحب يقريوه يحب يلبسوه بحويجة مستورة يحب يوكلوه حويجة ما انت متوفرة في الدار هذه الكل وعنا عائلات ما تقدرش والله لا تقدرها والله به احنا في الموضوع هذا وذك عليش كلام جاب كلام في الموضوع هذا فهمناه الموضوع متاعك باكثر تفاصيل تحب توصل صغارك يقرأ خدمة ما عندها وين ما عندها وين توصلك تحب تعمل مشروع انت عندك هواية مثال جزود أصفنا الوضعية أصحاب الخير اسمه فينا الأكيد بقدرة ربي بشي تعاطفوا معك بإذن الله بشي يتفاعلوا معك فهمنا شنو الأم هذي عندها إرادة عندها عزيمة تحب توصل أربع صغارها البر الأمان تكلمونا على جزء أرقام على 93-213-219 وإلا على 96-800-200 باش نسمع القصة كاملة من الأخت اللي حاضرة معايا أي عزيزتي أقرب لنا الميكروفون واحكي لي
1: بسم الله من نبدالك بالحق أني عندي أربع صغيرات نحب نوصلهم نخدم نجري بالحق من اللي وعيت على الدنيا نخدم ونجري الحمد لله يا ربي ما كملتش ما نجمتش أني نكمل قرائتي نظرا للظروف الله يرحم بابا
0: الله يرحم
1: صحيت واحد ما جمش يحاسب ولدي
0: الله يرحم
1: نحب نشوف صغاري في اللي أني ما نجمتش نحق ونحبهم هم يحقوا نحب الحق نحبهم يوصلوا للي العبد ما نجمش يوصل له كل عبد راه عنده أحلام وطموحات ويحب كي ما نجمش بحق نحب نوصل نهار نشوف صغاري واصلين وناجحين والكل اما ذا الكل باش العبد يلزم يخدم يلزم يوصلهم يلزم يوفر لهم يلزم كل شيء يلزم يصلي عندي كل شيء يبدا كامل العبد يلزم يخدم على روح احنا طول الخدمه مثلا واحد يخدم في معامل ولا يجري ما عادش توصل روح طول احنا خدمه المعامل شنو معناها
0: شهريه برك ما عندها ما تعمل
1: ايه خدمه المعامل 8 سوايع بالساعه 700-800 في أربع صغار شنو تاع
0: ويبدأ كيري ويبدأ يعلم به ربي ويبدأ ضو فاتورة الماء فاتورة الضو وأربع صغار
1: بالحق كان كل صغير معناتها أخي صغار تضو تحب تلبس تحب تليفونات احنا والله التليفونات موصلنا لهمش الحمد لله يا ربي معناتها بأبسط الحوايج تحب تلبس تحب تقرا تحب السيلوات
0: يعطينا نوصلوهم في القرايه اهم حاجه ودواهم ومرضهم وماكلتهم وشرابهم ولبستهم هذوما حاجه ضروريه اي
1: البنات طولهم الطلبي بالحق بنات باش توصل تمشي تخرج تقرا تجبد وتنقط احنا والله صدقني بالموجود وبالمتيسر والحمد لله يا ربي واحنا ديما عايش بنتي
0: ميلا نقول لك علم صغيرك على خاو الشده راه هذه اهم حاجه معناها
1: نطلعهم يخدموا سوزونيير
0: صحيت يعرف قيمة الفرنك شو معناها يخدم عليها
1: باش توصل طرف للمكتب عش بنتي باش تحصل كتبك وقرايتك باش تعاوني وباش تجري معايا والكل
0: هما حاسين زاد يعطيهم الصحة
1: حاسين
0: باب أمهم
1: يعاونوا يجريوا لما ديما نقعد نقدم نجري نقعد مقصرة نحس روحي بحق مقصرة
0: بيه انت جيت اليوم خاطر عندك فكره مشروع صغيره
1: مشروع صغيره
0: قولي وصل للعبيد وصل المستمعين ديما ذكر جزء ارقام بربي في انتظار انك تسمعوا الاخت اللي بحذينا على 93-213-219 والا على 96-800-200 اي اختي اعطينا فكره المشروع نتاعك هذيا
1: التسويق الشبكي
0: اي
1: بالتليفون نبيع ومنها نجيب سلعة نقعد نمشي نبيع انت تاخذ شكل حاجة انت تاخذ شكل حاجة تضيع وقت هي والكل الحقيقة خدمت بها معناتها ومشيت اما شنو العبد ساعات يحشم العبد باش يقول لك والله طب باش نقعد ندور من دار لدار باش نبيع ولا نمشي عبد يقول لك يا اخو عبد يقول لك ما نحبش عبد يقول لك السلعة هذيك ما نعرفهاش عبد يقول لك ما نحبش عبد كل واحد
0: وظروف
1: صحيت كل واحد هذا ماكش باش تغصب على العبد بس ياخذ منك اني فكرت قديت عندي فكرة معناتها والكل ونحب نكبر المشروع هذاك مش نقعد طول عمري وندور فلان اخوذ فلان اخوذ جدني فكرة كوني نعمل وكال صغيرة ونحط فيها سلعتي ونبيع وقدرة ربي باللي مش يكتب معناتها نكبرها قدرة ربي ان شاء الله يا ربي اني متأملة خير تكبر نجم نخدم معي صدقني نجم اللي كان ربي هيك سبحانه وتعالى
0: اكرمك واعطاك
1: وخدمني نجم نخدم ونجم كيما اني دخلت في المشروع هذاك فكرة التسويق الشبكي وخدمت والحمد لله يا ربي وحسيت لي حاجة باهية والكل نجم معناتها نعطي الفكرة لشكون اخر ينجم يخدم كيفي
0: المهم الديماراج تاع البداية كيفاش نبداو معناها
1: ان شاء الله يا ربي
0: انت عملت دراسة مشروع اكيد توا حسب التقريب معناها حسب التقريب ميزانية المشروع هذايا بكري الحانوت اللوكال باش تلقى لوكال ابري قداش لي بري عمل دوره في البلاد اللي تسكن فيها
1: شفت لوكاليات والله اليوم الصباح برك طلعت مشيت نشوف لقيت بلايصه هي باهيه وتساعد والكل اما تحس كاسح شويه الكري
0: قداش طالبين في الكري
1: طالبه 1.5
0: ياسر برشا زاد على ديماراج وعلى مشروع صغير
1: لقيت في بلاصه اخرى قال لي ب 550 التمثيل. قلت ان شاء الله نبدا باي حاجه، مثلا شوف اني حاطه بلاصه لداخل مع

0: الدكان الداخل مثالش على خاطر باتيل البيبليسيتي تجي والاشهار تجي.
1: صح هي تجي تبارك الله فايقه انت وتنجم توصل باذن الله.
0: المهم يعني
1: معناها الكابيتال الاولاني اللي حاشتنا به قداش حسب التقريب اذا فما ناس يسمعوا فيك توا راهو فما اللي فاهمك وفما اللي مش فاهمك. فما اللي مش فاهمك يقول لك تين عشان لي لا ما عنديش خليه تحكي كي تاع مشروع. لا المراه هذيا راهي فاهمه شنو تحب تعمل وين تحب توصل، تحب تعمل مشروع صغير بإذن الله، عندها طموحات تحب تطوره من بعد بإذن الله، أما عطاها الديماراج توا كيفاش باش نبداو. الفكرة موجودة، الإرادة موجودة، العزيمة موجودة، الضمير موجود، الوعي موجود، كل شيء موجود عند المرأة هذيا، ربي يعينها إن شاء الله. نحبوا شكون يعاونها على الديماراج. ديماراج قداش هالديماراج يتكلف لنا هذوما قداش؟ مثال كان لقينا لوكال نخلصوا شهرين كري الأولانيين وشوية راس المال قداش حسب التقريب البداية؟
0: نلقى لوكال ونسلك روحي من لوكال ايه. سلعة بتالي بقدرة ربي في زون تعكي خمسة ليل نبدأ الحمد لله يا ربي ونبدأ بالقدية معناتها
1: اي
0: نبدأ ونبدأ على روحي بالبيع خاطر اني نعرف روحي كان لقيت لوكال وجبت سلعتي الفانسي
1: اها
0: ونخدم على روحي.
1: طيب مشكلتنا في اللوكال الاولاني اللي من شهرين ثلاثة شهور الاولاني
0: نخدم معايا بنتي
1: معناتها مليون ونص زوز ملايين بيعملوا بديماراج بو لو مومون شوي شوي اي
0: شوي كان قلت لك اون فوا لقيت لوكال
1: اي
0: لقيت وين نحط سلعتي
1: باهي
0: بعتلي يودي التليفونات اللي باش يلعبوا بهم باش تلعب بهم هكا لعبة ولا جي ولا فيسبوك ولا حاجة الكل نخدموا به
1: تخدموا به ان شاء الله يا ربي. معناها شوف المرأة هذه محلاها والله اني علاش عجبتني وعلاش اليوم بديت بها برنامج واسطة خير. المرأة هذه تمثل الأمل، تمثل إنه ما فماش يأس، ما فماش استحالة، فماش استحالة، ما فماش باب مسكر. لا ما فماش باب مسكر. ببين كل تطرقهم تقول لك نحب نعمل مشروع صغير، عندي أربع صغار في كلفتي، اثنين ما زلت طويلة معاهم، رحلتهم طويلة، القراية، الماكلة، العلاج، كذا كذا كذا كذا، شكون يعاوني على الديماراج؟ بداية المشروع زوز ملايين، زوز ونص، ثلاثة ملايين، مش ياسر على مشروع كيف هكا. فما ناس طوعت وعاونت راهو كما معناتها برشا حالات اجتماعية وصلت لنا لهنا، ودجا احنا عنا مشروع لاهين بيه توا قاعدين نشوفوا شكون يكملهولنا ان شاء الله بإذن الله. نتاع الأخت اللي عندها أربع تامة في المهدية اللي كرينا لها اللوكال وكذا، قاعدين نتبعوا بشوي بشوية في المشروع، وعنا تجهيزات ناقصة اللي عنده بربي موضوع في موضوع، اللي عنده فريجيدير معناتها نتاع ياغورت يحب يعمل لنا سوم رمزي واللي يحب يعاوننا فيها، اللي عنده فريجيدير نتاع غازوز كيف كيف، اللي عنده كونتوار صغير يحب يتبرع به، رانا عندنا فكره مشروع واللوكال تكري ديجا مكري اللوكال، قاعدين نلوجوا شكون يعاوننا على التجهيزات. المراه هذه تخدم على اربع تيما، عندنا شكون تكفل لها بكراء الدار مدى الحياه ان شاء الله يا ربي. نتهناو بالعيله بالعيله نتهناو عليهم ان شاء الله. احنا ذي هو الاستراتيجيه نتاعنا، كي نعاونوا ما نعاونوش مره وبعد لا نقولوا هكاهو، لا نفهم مواضيع وفهم ملفات لازم نتبعوها، نتبعوها لامتداد سنين. راه كي نقول لك سنين حتى يتحقق الحلم، كيما دار مدام سونيا، دار مدام سونيا كانت حلم بالنسبه لينا احنا. راه مراه معناها تلم في دبابز وعندها اربع ايتام وراجلها مات محروق الله يرحمه ينامو، كيفاش نعمل؟ بدينا بالطريف بالطريف من الاول، كرينا لها الدار، لقينا شكون خلص لنا الكري سنين وسنين، بعد لقينا شكون طوع لنا بالارض قيمه 40 مليون، بعد بدينا الحجره الاولى من الصبه الاولى، بعد طلعنا بالطريف بالطريف، بعد لقينا شكون اصحاب الخير عاونونا، ربي يبارك لكم الكل ويرحم والدين والديكم. هذا على نظريين وهذا اللي عشت ويني بكل تفاصيل معناتها الحاله هذه والوضعيه هذه، اللي تبرع بالاليمنيوم، اللي تبرعنا بالبارتير، اللي تبرعنا بالضوء، اللي تبرعنا بالفريجيدير، اللي شري بتبرعنا بأربع سرة، اللي تبرعنا بخزانة، اللي تبرعنا بالبيبان اللوح آخر مرة كملناهم يا ربي ورضاك الحمد لله يا ربي. معناه توا بقدرة ربي ارتحنا على الدويرة، عندها جراج هي زادة بجنب بالدار تحب تعملوا مواد تنظيف إن شاء الله بإذن الله نلقاو أصحاب الخير شكون يعاوننا، وهيك نتهناو على العيلة هذيك نتهناو عليها. فهمتوني كيفاش الوضعية الاستراتيجية نخدموا بها وإلا لا؟ دونك على 93 213 219، رقم لما فهم 93 213 219، وإلا رقم ثاني على 93 على 96 800 200 96 800 200. دونك الأخت اللي بحذية توا فيما روح شو مش تعمل إن شاء الله بإذن الله. تعاونونا في البداية المشروع هذية، خليها هي تكنف العيلة هذية، خلي معناها تكمل بهم المشوار الطويل والصعيب هذية. أربع صغار في رقبتها مش شوية، كل واحد متطلباته. إن شاء الله ربي يعينك عليهم. آخر نداء للمستمعين متاعنا، تحب تقول لهم؟ أني بإذن الله هيك قلبي يقول فما شكون مش يكلمنا، هيك عندي إحساسة إن شاء الله بإذن الله. قل لي
0: والله يا شو مش نقول لك مدار أحلام. إن شاء الله ربي يسخرهم، وإن شاء الله نبدأ مشروعي واحدة واحدة. وأني بالحق راني فاكلت وكال وعملت وبديت، نعرف راح نكمل، وكي نكمل ويبدأ مشروعي يوقف على سقي والكل، صدقني أني نوعدكم كيما عاونوني نعاون، كيما وقفت مشروعي نوقف مشروع آخر. صدقني أني عندي طموح كبير وأمل كبير اللي أني باش نوصل نعمل مشروع ونوصل بقدرة ربي يا ربي. ونعرف اللي أني بالحق والله صدقني نوعدك يا ربي اللي أني كيما عملت أني مشروع وكملت، نعاون شكون هيك يبدأ ونعاون شكون يحب يبدأ ويخدم كيما خاطريني راهو ما بديتش كيما فراغ. دلوني ورايوني إجا منا أعمل هيك كل شيء، أو بتليفون خرمة تليفون تلعب بيه في تكوي تعمل بيه هيك وهيك، النجم يعني نوري شكون يعمل هيك حتى
1: صحيح.
0: وإن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ربي سخرهم،
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي سخرهم،
0: عاونوني نعاون
1: إن شاء الله يا ربي سخرهم، إن شاء الله يا ربي سخرهم. ذكر بزوز أرقام، ننتظروا تليفوناتكم، ننتظروا تفاعلاتكم. مرات تحب تعيش بكرامة، تحب تعيش بأنفة، تحب تعيش معنا بفرنك الحلال اللي احنا نشجعوا الحقيقة الأفكار هذية، ونحبوا بإذن الله تعالى نعاونها. مرحبا على 93-213-219 وإلا الرقم الثاني على 96-800-200. مازلنا متواصلين معكم حتى للأربعة، عنا برشا برشا برشا جديد إن شاء الله اليوم. أبقى معنا في المتابعة والتفاعل والاستماع.

0: ديما معاك.
1: ما زلتوا تسمعوا في أما فام، نذكر بجوز أرقام تليفونات على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. حكينا بكري شوية على الأخت اللي بالحق أبهرتنا بالعزيمة اللي عندها، بالوعي اللي عندها، بالثبات اللي عندها، معناتها رسم الهدف اللي تحب توصله بإذن الله تعالى. المرأة تحب تعمل مشروع صغير، تحب استجدي عطف الناس والقلوبها طيبة، الأكيد باش يعاونونا في راس المال الاولاني. نقولوا نحن زوز ملايين ونص، خلي تكري المحل وخلي تبدا تخدم على رويحتها. عندها 4 صغيرات ان شاء الله ربي يعينها عليهم. مره اخرى نذكر بارقام التليفونات نتاعنا 96-800-200 والا على 93-213-219. باش نمشيو وضعيه اخرى. حقيقه كلمتني وسط الجمعه اللي فاتت، حكيت لي شويه على المشكله الصحيه اللي عندها. هي من ولايه المهديه، صغيره في العمر من عام 1994. اسمعوني بالباهي المستمعين اللي يسمعوا فينا توا، اللي في كرهبكم تسمعوني، اللي في دياركم تسمعوني، اللي في مقرات العمل نتاعكم تسمعوني. ديما تقولوا يا ربي الحمد لله، يا ربي الحمد لله، نحمدك ونشكرك على النعم اللي عطيتها لنا، على نعمه الصحه اللي هي اكبر كنز في الدنيا هذيا. عطيني صحتي تنفرع الدنيا، نفرحها بالصحه ونفرحها بالعقل اللي عندي باذن الله تعالى. دونك اللي مشيت صحته نقولوا احنا، واللي تجع واللي مرض واللي ربي ابتلاه بابتلاء، يكون في حاله معوزه، يكون في حاله تعبه ماديا، يسال روحه كيفاش نقاوم المرض. راهو المرض هذا اللي باش نحكيوا عليه توا، ربي بقي ستر علينا وعليكم، وربي يلطف بينا وبيكم، وربي يفرج على أمة محمد الكل. يا ربي تشفي جميع المرضى، يا ربي تشفيكم وتقيكم تقيمكم سالمين يا ربي. لاني عشت برشا قصص وريت برشا وضعيات صحيه، وضعيات نتاع ناس مرضى بالمرض هذايا، وقعدوا لي خالدين واثروا عليا، اثروا حتى على نفسيتي برشا برشا برشا. راهو خلي من هما يعانيوا فيه المرض هذا، بالليلة ونهار حياتهم تقلبت في لحظة من اللحظات، سمعوا خبر معناه خايب ياسر على صحتهم في مرحلة معينة. به في الموضوع هذا باش نحكي مع الأخت اللي جيت بحذانا كما قلت لكم من ولاية المهدية، من عام 1994، مطلقة، ما عندهاش صغار. أسمعوا قصتها بالباهي بالباهي. عسلامة، مرحبا بك.
2: عسلامة مدام،
1: شنو أحوالك؟
2: والله الحمد لله
1: لاباس، شدة في ربي
2: الحمد لله،
1: ربي يحلها
2: عايش.
1: ربي سخر أصحاب الخير يكلمونا يدعمونا يقفوا معانا يساندونا. 93-213-219 96-800-200. بي نرجع معاك من الأول، أنت عرست قداش عمرك؟
2: عرست قعدت 30 سنين، ما قعدتش برشا مراجلي.
1: وقت عرست قداش كان عمرك؟ صغيرة 30. كبيرة 30 سنة عرست. قعدت 3 سنين مع زوجك وبعد طلقت لأسباب معينة. الأسباب شعرنا فيهم الأسباب. بي كيفاش كنت عايش؟ صحتك لباس كنت؟
2: لباس عليا، نخدم ونتحرك كل شيء.
1: كنت لباس عليك، ما عندك حتى مرض؟
2: بالليل ونهار نخدم في حال صيف كما هيك السيزون.
1: اي
2: نخدم هنا في بلاصة على البحر في الكوجينة والكل.
1: اي
2: تحت مشيت من غدو للجينيكولوج، شيف يبعثني للسبيطار كايرجو.
1: اي
2: كي عملوا لي معناها كل شيء، طلعوني لأني عندي كونسير، ضرب لي الصفاق وبعدين ضرب لي الكبدة.
1: لطف عليك، لطف عليك. معناها ما فماش أعراض أخرى سبقت الطيحة هذه الدوخة اللي صارت لك؟
2: حتى أعراض
1: وجيعة حق دوخة حاجة؟ لا
2: أعراض برك اللي هي كرشي قاعدة تتنفخ، وأني ماشي قاعدة نغسل ببدن ولا سمنة ولا حاجة وهو اللي الكبدة قاعدة تنحي في إفرازات، تهبط في إفرازات، الفرزات هذيك في كرشي تمشي وتظهر تمشي وتظهر وما يكون صير.
1: معناها حسيت بكرشي قاعدة تزيد وتتنفخ، وانت ماشي في بالك بكشي قاعد تاكل، بكشي هواء، بكشي غاز، بكشي كذا.
2: مع البحر تمشي تشوفته، قال لي راك معناها عندك كونسير في الصفاق وكل الضوء تعدى لك.
1: قال لك طول الطبيب بدون مقدمات لحد شيء.
2: ضربت 15 يوم في غيبوبة، ما نعرف شنو نعمل، شدة فرش راقدة وكها.
1: صدمة جيتك؟
2: صدمة. أي صدمة. من بعد مشيت لبسي وبش بديت نستوعب شوية بشوية.
1: وقت شخص المرض طبيب بعد ما خذيت الإجراءات وداويت شوية البريود ذيك، شنو وصف لك الحالة متاعك؟ فين مرحلة
2: رابعة الأخرى
1: في الكات ريمستاد في المرحلة الرابعة.
2: مرحلة رابعة
1: وقال هيك طول زاد بدون
2: فماش حتى سابقا أصلا ما كانش في بالي يعني أنا. قلت ماش أي سبب آخر ما جيش في بالي كونسير جملة، زي قاعدة نخدم وقاعدة نتحرك وكل هذاتي. الحمد لله
1: الحمد لله على كل حال. لحظة تبدلت حياتك الكل فيها
2: والله في لحظة
1: في لحظة. ساعات تقول بلك شي نحلم، بلك شي في غيبوبة، بلك شي مشني واعية تو ولدي الاخبار، بلك شي غلط يكشي، بلك شي تحاليل غلطين، يدي بلك شي تصور غلطين.
2: قداش بشي يوم
1: اي اي
2: عام فيما غلطين طبعا الكل ثوى نعم في شميو واني قاعدة نتعالج بشوية بشوية ان شاء الله ربي يجيبني في الصواب.
1: انت عندك عام تو قاعده تعالج؟
2: نعم.
1: قديش عملت من حصه شيميو؟
2: 18.
1: قديش؟ 18 حصه عملتهم. ما في وين عملتهم؟
2: في مستير.
1: في مستيره اي. والدواء تحصل عليه من
2: غادي خطاني عندي عملوا لي
1: كارني لابيث.
2: كارني لابيث
1: اي. شكون يمشي معاك للسبيطار؟
2: يمشي معايا بابا. بابا
1: يمشي معاك؟ بوك
2: يمشي معايا بابا.
1: كل قديش تمشي تعمل شيميو؟
2: كل 21 يوم.
1: كل 21 يوم كي تمشي تعمل الشيميو انت وبوك؟ بوك اكيد عنده احساس ما نجمش يوصله لك، وانت عندك احساس زاد البوك والامك اللي هم اقرب الناس ليك
2: اكيد
1: ما تنجمش زاد توصفه. خاطر اني قد ما حبيت نوصل صوت برشا مرضى كيفكم انتوما، ولاني ريتهم يعني في الشيميو وعشت معاهم وكنت بجنبهم، اما ما نجمش نقول لهم احساسهم. ما نجمتش على خاطر قد ما اني وصفت وقربت الوضعيه هذيك ما نجمتش نوصل حقيقه الاحاسيس اللي تحسوها انتم وقت اللي يصبوا لكم في الشيميو.
2: صحيح تحس حاجه تحرق فيك بعد حتى شربه ما بارده ما تنجمش تشربها. يعني اول نهار ما عملت فيه ما قالوا ليش اول مره اول مره طالعة في المترو ونشرب في الماء البارد خنقت حتى نفس ماش نجم ناخد، وهزوني هبطولي بترو في مستير وهزوني للسبيطار على البلاصة.
1: تمشي على المترو وتمشي تعمل الشيميو وتروح
2: على المترو؟
1: على المترو فالسخانة هذية فالظروف هذية
2: ساعة الطاقة غالية الضوء مقصوص تمشي للواجهة تزني وندزك
1: وانت فك الحالة هذيك
2: المرضي فالحالة هذيك ما تنجمش تقعد لآخر عبال باش تروح.
1: الطب توا كي شنو قالوا بعد 18 حصة شنو قالوا؟
2: آخر أني سكانير عملته بأمس مازلت الرزلتا ما طلعتش
1: إن شاء الله يا ربي يكون فما بشائر خير.
2: أما ديك في مارس عملت أني سكانير آخر قال لي راه وصلك 25%
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله إن شاء الله يا ربي ربي ينفخ في صورتك إحنا نقوله وربي يقيمك سالمة وربي رحمته كبيرة كبيرة كبيرة واسعة وعريضة وربي هو الشافي والله ربي هو الشافي وكل شيء بيد ربي. راه كان المرض بيد ربي كان الموت بيد ربي كان كل شيء بيد الله. اني شو نقول؟ نقول احنا نفارعوه المرض والباقي على ربي هكا ولا
2: الحمد لله.
1: انت جيت لنا واني حكيت معك ياسر في التليفون الجمعة هذه وقتها كلمتني قلت لك ايجا وجيب الدوسي وايجا بقدرة ربي الناس باش تعاطف معنا وتعاوننا. انت حكيت لي بالحقيقة وجبت الدوسي كامل هو بحذنا. انت مش مشكلتك في الدواء، الدواء تاخو فيه من السبيطار تاخو
2: فيه من السبيطار.
1: مشكلتك في التصاور
2: لي ريم
1: وسكانرات كلهم بالفلوس
2: وكل جمع بونكسيون تحب لي زاد نتعلمي بونكسيون.
1: عندك مشكله اخرى انت ديجا كي دخلت توا يعني غزرت لك وسالتك سؤال وبعد سامحني في السؤال اللي سالته لك خاطر يعني سالتك سؤال باش ننقل معناها حالتها للناس توا
2: ديما تسال
1: اي سالتها قلت لها اخي انت اونسانت خاطر معناتها كرشها طالعه برشا قالت لي ليه هذاك ماء. فهمتوني علاش سالت السؤال هذايا؟ معناها لا يلزم الكونسير كاتريم ستاد لا يلزم الماء اللي قاعدين يجبدوا لك فيه كل قداش توا
2: ايه خاطر كان ما يجبدوا ليش ما نجمش حتى ناكل يوصل لي لهنا لما حتى باش ناكل لا ما نجمش ولازمني تغذية ما لازمني ناكل الطبيعة لازم تتهز بالماء
1: بالطبيعة اي
2: ما لازمني ديما نعملها بوكسيون.
1: كل قداش تعملها؟
2: 15 يوم.
1: كل 15 يوم تمشي زاد
2: ساعات اقل ساعات يزيد فيه يرجع.
1: باهي ظهر لي وضعيتك وصلت للناس ظهر لي الناس ما فماش واحد سمع قصتها ما يتعاطفش معاها وما يحسش بها وان شاء الله ان شاء الله يا ربي هيك بقلب صافي هيك ندعوكم الناس الكل يسمعوا فينا بربي عاونوها، بجاه ربي عاونوها باللي تقدروا باللي تنجموا. راهو رحله العلاج مازالت مطوله، ان شاء الله ربي يطول في عمرك في الخير وربي يشفيك ويقيمك سالمه، امين رب العالمين. راهي كي تقول سكانير تقول اي ريم، راهو كل شيء بالفلوس، راهو التنقل بالفلوس، راهو التغذيه نتاعها لازمها تغذيه بالفلوس، راهي حالتها اجتماعيا تعبه، فهمتوني كيفاش والا لا؟ راهو فما دواء لازمها تاخذه، مش الدواء يصبوه له برك، فما دواوات اخرى لازمها تاخذ بالفلوس. دونك المساعدة المادية هي حاجة ضرورية ونداء إنساني، نداء عاجل جدا للناس اللي يسمعوا فينا توا بالحق، باش يهزوا التليفون ويكلمونا ويعاونوها. الأخت اللي بحذية من ولاية المهدية جاتنا لهنايا مقر الإذاعة، تكلمونا على 93 213 219، 93 213 219، وإلا على 96 800 200 96 800 200. ربي يلطف بينا وبها، ربي إن شاء الله يفرج عليك. شنو كلمة تحب تقولها للناس اللي يسمعوا فينا؟ أنا متأكدة أنه مش يهزوا التليفون ويكلمونا، خاطر برشا حالات تعديت كما حالتك أنت، كل ما مرض متعلق بالكونسير ربي يشفي جميع المرضى. كلمة هي أصلا هو الاسم متاعه برك ماذا بينا نقوله كل مرض الخايب، إذا كان نقوله كل مرض الخايب ما نقولوش حتى اسمه، الناس هيك تبدأ خايفة منه الاسم، خلي منه معناه من مرضى اللي عايشين واللي مستحملين واللي فارعوا فيه واللي صارعوا فيه بالإمكانيات المتاحة بالإمكانيات المحدودة، معناه اللي عندهم باللا إمكانيات، ما عندهمش إمكانيات ويفارعوا. فهمتوني كيفاش؟ أنا متأكدة إنه أصحاب الخير باش يكلمونا على زوز أرقام، أستجدي منكم عطف وإحساس بها الأخت اللي بحذية، على 93 213 219، على 96 800 200. إيش تقول لهم؟ إيه
2: والله إن شاء الله يتعاطفوا معايا وربي يذوقوا حتى حد.
1: أمين يا رب. أمين ولا بأس، عايش شد في ربي،
2: عايش
1: اللي شد في ربي
2: ما يخيبش
1: والحمد لله هكا. ولا ان شاء الله ربي طايح بينا رفيق وقت الضيق، ان شاء الله يا ربي حل بين فجوهنا، امين رب العالمين. 96 800 200 93 213 219، مازلتم واصلين مع برنامج واسطة خير تسمعوا فيه اما فاهم حتى للاربعه.

0: 93 213 219 أنا كان ديما معك.
1: ما زلتوا الأكيد تسمعوا في واسط خير في أمام فام قريب الأربع غرباء توا الحقيقة برشة تليفونات قاعدين يوصلونا كيف كيف عنا برشة ملفات للمتابعة. على كل حال نحاولوا قدر المستطاع نوصلوا صوت المستمعين متاعنا إن شاء الله تعاونوهم إن شاء الله تقفوا معهم خاصة اللي مستحقين الدواء اللي مستحقين الدواء المرضى اللي مستحقين الدواء. عنا الحالة الاجتماعية تعدت بكر شوية للأخت اللي صغيرة في العمر قلت لكم عام 1994 مريضة بالكونسير في الكاتريم ستاد. تحب الناس يعاونوها في سكانير في ليريم في التنقل متاحة باللي تنجموا باللي تقدروا الله يرحم والديكم يكثر خير الناس الكل. زوز أرقام تليفونات على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. مرحبا بكم فيما تبقى من الوقت. ما زلنا عنا برشا ملفات أخرى. عنا أخونا المواطن باش يدخل معنا توا. أهلا وسهلا مرحبا بك عسلامة. الو
2: الو
1: مرحبا عسلامة.
2: عسلامة
1: مرحبا. نتعرف عليك شويه. نتعرف على الوضعيه الاجتماعيه نتاعك. معرس عندك صغيرات بالضبط قدش عمرك؟
2: 43.
1: عمرك 43 سنه. شنو تخدم خويا العزيز؟ خدمت قبل. وشنو خدمت سامحني ما سمعتكش بالبي.
2: خدمت فلاحة
1: قبل.
2: أي
1: متزوج معرسة؟
2: معرس.
1: عندك صغيرات؟
2: عندي بنية متوفية.
1: عندك بنية متوفية؟
2: الله
1: يرحمها وينعمها به. في المهدية أنت تسكن؟
2: في المهدية نبات البرة.
1: تبات البرة في الشارع معناها؟
2: والله تويك بحدا قاعد في المكان اللي نروح بالبرة.
1: علاش معني علاش تبيت البرة؟ ما عندكش وين تبيت؟ ما عندكش وين تسكن؟ مرتك وين موجودة؟
2: مرتي في طريق جابي.
1: مرتك في سخيرة؟
2: طريق جابي.
1: في دربوها ولا وين؟
2: لا بوها وما متوقفين عنا ثانية دوارة.
1: اي وانتي شو كمشك معاها؟
2: الله غالب اني جيت معدي في
1: الحديمة وبلاد جيت تعدي في المهدية. في سبيطار مهدية؟ في سبيطار؟
2: في سبيطار عديتها كمارات لهين ومشيت عملتها في الكبرو ومتاع المعدة.
1: اي
2: تتهل وعديتها للسبيطار الحفة طوى عندها ومتل غرامات الجماعتين ما حضرها.
1: هاي
2: ولي حشاك مريض بالعضل تعبت والله مرة ناكل مرة بناتل
1: لطف عليك. شاء الله لباس. اي طب شو

0: توا انت طالب اصحاب الخير فاش باش يعاونوك بالضبط خويا العزيز؟ او عندنا الدواء، احنا ديجا عندنا الدواء نتاعك، عندنا تصويرتك، عندنا كل شيء موجود. بعثنا سيحات ماي سيحات مجلسي، بعثنا الحقيقه الوظائف الاجتماعيه مشكور اي سيحات اي باهي. شنو تحب تقول لاصحاب الخير خويا العزيز؟ تفضل. فاش باش يعاونوك بالضبط معناها؟ فاش باش يعاونوك؟
1: بس نحب نعمل عملية.
0: باش تعمل عملية؟ باهي. انت سبيطار معناتها مسال في قداش في السبيطار؟ كارني نتاعك؟ أنا
1: عارف عندي كارني خلصتك من عرفت 85,000 وما نعرفش باقي قداش.
0: اي معناها ما تعمل عملية كما تخلص الكارني هكا ولا؟
1: ايه
0: باش تعملها في باش تعملها في المهدية بطبيعة الحال.
1: السبيطار
0: راح بولدي. باهي اجا نقول لك يعني راهك امشي للسبيطار، شوف وقتاش تمشي للسبيطار، قول لهم فاش مسال بالضبط، قداش مسال في السبيطار، تعطيك ورقه فاش مسال فيها، باش احنا نعاودوا نكلموك ونعاودوا نوصلوا صوتك لاصحاب الخير باش يعاونوك ساعه ان نخلصوا السبيطار باش انت تنجم تعمل عمليه في السبيطار.
1: راح بولدي.
0: هكا ولا؟ ان شاء الله لاباس خويا العزيز، ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس ومرحبا بيك في اما فام كما المواطنين الكليكا، مرحبا بيهم على 93-213-219 رقم لاما فام برنامج واسط خير، والا على 96-800-200 على 96-800-200. برشا يتابعوا فينا، برشا وضعيات اجتماعيه زاده للمتابعه للمواكبه، قاعدين نشوفوا شنو اللي تحقق وشنو اللي مازال. عندنا وضعيه خونا رضا، خونا رضا اللي مرته ديما تتعدى معنا الحقيقه، اللي مريض زاده هو بك المرض الخبيث ربي يشفيه، حالته متعكره على الاخر في الكاتريم ستاد زاده هو في المرحله الرابعه الحقيقه، برشا تعاطفوا معاه برشا عاونوه في ما سبق من الوقت. ان شاء الله هي قالت لي بربي وصل لي صوت صوتي وصوت سيري ذا باش ينجموا راجلها معناتها المريض باش ننجم نكمل نداويه. برشا تنقلات من رجيش المهديه، من المهديه المستير، مستير السوسه، يعني بالحق تكلفة العلاج راهو كبيرة ياسر وتعب، والتعب ياسر تعب خاصة اللي ما في حلوش واللي ما عندوش. والله على كل حال اقفوا لبعضكم، عاونوا بعضكم، راه الدنيا دين تربي، راه الدنيا ما دايما حتى الحد، والله دايم فيه كان وجه الله سبحانه وتعالى. عاونوا بعضكم خاصة كي تعلق الأمر بالصحة. باهي عنا الأخت أمال من المستير تقولي عسلامة أحلام، أحلام أحلام أختي، حبيت نقول لك الله يرحم أمينتك ويرحم جميع الأمهات، نعرفك قديش كنت تحبها، ربي فضلك الأولاد وسلمني على رمرومة. هكا وصلني لك صوتك مدام أمال، إن شاء الله يا ربي نلقاو شكون من أصحاب الخير زادا كيف كيف يعاونوك. أنت الحمد لله آخر مساعدة تحصلت عليها من فعل خير اللي خلص لك 6 شهور كراء، مشكور ربي يبارك له ان شاء الله في صحته في نظره. محليهم التوانسة والله كي يقفوا معه خيينهم، كي يحسوا بيهم، كي تعطفوا معهم، كي تجيبوا معهم، كي تفعلوا معهم، كي يعاونوا بعضهم، كي يساندوا بعضهم. والله العظيم هذيك اهم حاجة في الدنيا، نحن القيم اللي نحبوا نزرعها في قلوب في قلوب نحن وقلوبكم انتوما، معناها قلوب الناس الكل. معناها عندنا ملفات اخرين والله اليوم ما نجمناش ناخذوهم الكل. على كل حال الله يبارك لكم ويرحم والديكم، راهو فما جمعه نلقاو فيه تفاعل وجمعه لي كيما اليوم، فماش تليفونات الحقيقه وصلتنا من اصحاب الخير باش يعاونونا كل واحد وظروفه، فما اللي مروح من الخدمه، فما اللي مقيل، فما اللي راقد، فما اللي في البحر، فما اللي قص عليه الضوء، فما اللي يخمم في الماء المقصوص. على كل حال كل واحد وظروفه. المهم هتعاودوا تشاهدوا برنامج واسط خير على الباج فيسبوك اما فام بلس، تدخل على فام بلس اما فام بلس، دونك تشوفوا برنامج واسطة خير بكل المداخلات نتاعو اليوم. كيف كيف فيما تبقى من الوقت نجموا تكلمونا على 96-800-200 والا على 93-213-219. تسمونا الفريكونس نتاعنا على 105.5 برشا رام يسمو فينا، اللي في بقالتا، اللي في المستير، اللي في سوسه، اللي في المهديه. والله عندنا يعني برشا متابعين الحمد لله، نحن قاعدين بفضل ربي سبحانه وتعالى وقلوبكم الباهيه، احنا مواصلين ديما في اما فام وبرنامج واسط خير باش نخليكم شويه الحقيقه اغاني تسمعوها من اقتراح رمروم. قولكم باي باي الناس الكل، ان شاء الله نتلاقاو الجمعه الجاي كيف العاده في واسط خير. احلام سليمان بطيخ اللي مقرمه معاكم ديما ثنائي هذايا، ان شاء الله باذن الله فما كان الخير مداب النيه طيبه والعمل صالح، ان شاء الله باذن

يا بنية العرجور ردي عليا، يا بنية العرجون الربي ردي عليا، حكم لا بالزين قولوا وانهيها.

0: même la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم عرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيض ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم عرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفلايت 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: Retour du programme sur votre radio MFM توا الأربعة تاع العشية على

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوطوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي إن إس إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
2: إيديسيون سبيسيال في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغزون غابيل، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
3: توا الخمسة متاع العشية على مزال du programme sur votre radio.

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستيح، سوسه والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات ديب خوبو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغزون غابيث ما تفوتوش الفرصة من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفغزون غبيث، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
1: إديسيون سبيسيال في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تشيز راديو ام اف ام تشيز وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك.
1: مانا مانا مان مانا مانا مان مانا مانا مان مانا مانا مان مانا مانا مانا مان بقدم في السوق بهوي دمع سخونة تقتل شيطان متبرد غلي علي شوي خليك عندي موالف ببليه قلبي لك ظهري للكرتوش حتى يخرج العدل اللي فيهم وعيا ربي كانهم اشيو

عليا غربنا دمع سيوتغا شه قالت رف لسان وناسي لك كتب بذنوب وبشقا قلبي اللي يبغى قلبي اللي يبغى عدى دقات الكلاتك حدا كيف يحبك في خيالي نحسن بخيالي.

0: pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: شوف سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوج في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مجروب على تأتي دارك وتحب على ليفريزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio. Et ben...

خمسة فهم في المهدية 104.5 فهم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو MFM.

صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام راديو ام اف ام جي، راديو ام اف ام جي، وعلى التيك توك راديو ام اف ام جي. ديما معك.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

ميوزيكوانت على صفحة رسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام ديما معاك.

خمسة FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

105.5 اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستيح، سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.